في المنطقة مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية، زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد 5 تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندي أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني، مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي.
أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر الأحد 5 تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثماريات في قطاعات السكك الحديدية مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال السفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج بيكك الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات.

92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

0: راديو صدى الفرات.
1: غريب الدار يا عالم بوادي وعبالي الصوت لعندن بودي بودي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد 5 تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندية أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجران مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي، ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر 5 تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثمارية في قطاعات السكك الحديدية، مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج بيكك الإرهابي في محافظة الحسكة السبت الرابع من تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه، أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية، زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين

ممثلين عن شركات فرنسية في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد الخامس من تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 من تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندي أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني، مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي، ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بعد
بحث وزير النقل يعرب بدر الأحد الخامس من تموز في

0: دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثماريات في قطاعات السكك الحديدية، مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال السفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج PKK الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: العظمى.
1: ما أجمل أن نعيش في رحاب مناجاة الله جل وعلا، وما أحلى أن نعيش ساعة ضراعة على أعتاب الله تعالى، نثني عليه ونرجوه ونخاف.
2: أنت الحق ووعدك حق، والجنة حق والنار حق، والنبيون حق، أنت المقدر.

وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء لك الحمد حمدا حمدا ولك الشكر شكرا شكرا لك الحمد حمدا طيبا.

أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد تم نورك فهديت فلك الحمد وعظم حلمك.

إليك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره لك الحمد أولا لك الحمد ظاهرا لك الحمد باطنا لك الحمد آخرا أنت الرحمن.

انقطعت الحيل وملجأنا إذا انقطع الأمل من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نسأله وأنت رب الكرم والجود ومن الذي نتوجه إليه وأنت الرب المعبود ما عصيناك إذ عصيناك

أبيض من الدنس. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك الجنة، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك.

في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك

0: الإكرام أن تعتق رقابنا من النار.
1: تستمعون إلى صدى الفرات، صدى الفرات معكم دائماً.

اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، باعد بيننا وبين نارك، كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اجعل بيننا وبين نارك أمدا بعيدا.

0: اللهم لا تعذب أعينا بكت من خشيتك، ولا تعذب قلوبا خشعت من مهابتك. اللهم ما غابت عنه ألسنتنا من خيري الدنيا والآخرة فلم نسألك إياه، اللهم فحققه لنا. اللهم أنزل من بركات دعائنا هذا على الموتى في قبورهم وعلى المرضى في فرشهم.
1: مناجاة.

0: من روائع المناجاة.
1: راديو صدى الفرات.
2: الحمد لله الذي خلق الكون فنظمه، وخلق الإنسان وكرمه، وسن الدين وعظمه، ووضع البيت وحرمه، ورفع النجم وسومه، وسخر الطير وألهمه، وسير السحاب وكومه، وبعد

وخلق النحل وفهمه وحفظ إبراهيم من النار وسلمه ونادى موسى وكلمه ووهب سليمان ملكا وفهمه وأرسل محمدا بالحق وعلمه سبحانه ما أعلم

صدق الله العظيم الذي أمات وأحيا وأضحك وأبكى وأنزل الماء وأجرى وأنه هو رب الشعرى.

يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يوم يسحبون على وجوههم إلى نار جهنم وبئس المثوى لهم طعام من غسلين وشجرة الزقوم لهم حلوى لهم فيها من الحيات والآفات ما لا يزول ولا يفنى فلبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وغضب عليهم وجعل النار لهم مأوى فيا لخسارة من تكبر على ربه وغوى ويا لندامة من عتى عن أمر ربه وطغى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحان الله الذي لا ينام ولا ينسى وسبحانه حي قيوم لا يموت ولا يبلى لا يموت ولا يبلى

سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب ولا يبالي سبحانه من إله عظيم يغفر الذنوب يغفر الذنوب ولا يبالي لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نلقى الله وبها نوالي صدق الله العظيم القديم الأزل يغفر الذنب ويعفو الزلل تنزه مولانا عن النقص والعلل جبار قوي لا يكل ولا يمل بسط الأرض بقدرته وأرسى الجبل خلق السماوات والأرض بالحق ولم يتركنا همل لا يعزب عنه مثقال ذرة في واد أو سهل سبحانه من إله عظيم خلق كل شيء بحكمته وعدل صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله الذي لا تأخذه سنة ولا سهد لا إله معه ولا يشركه أحد لا يعجزه في الأرض رقم ولا عدد سبحانه من إله عظيم سبحانه من إله رحيم صدق الله الذي عز فارتفع وعلى فامتنع وذل كل شيء لعظمته وخضع وأمسك السماء فرفع وفرش الأرض ووسع وفجر الأنهار فأنبع ومرج البحار ونزع وسخر النجوم فأطلع وسخر السحاب فارتفع ونور النور فلمع وأنزل الغيث فهمع وكلم موسى فأسمع وتجلى سبحانه للجبل فتقطع ووهب ونزع وضر ونفع وأعطى ومنع وسن وشرع وفرق وجمع وأنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب وخشعت لملكوته الرقاب واستدلت بصنعته أولو الألباب ويسبح الرعد بحمده والسحاب والبرق والسراب والشجر والدواب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من لم يزل جليلا صدق من حسب به كفيلا.

صدق الله الواحد القدير الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الله ذو الجلال والإكرام والعظمة والسلطان له الأفعال الكرام والمواهب العظام والإفضال والإنعام والكمال والتمام تسبح له الملائكة الكرام والبهائم والهوام والرياح والغمام والضياء والظلام وهو الله الملك القدوس السلام ونحن على ما

سبحان الله عدد ما دعا لله داع سبحان الله عدد ما سعى في الأرض ساع سبحان الله عدد ما صلى عبد وكبر سبحان الله عدد ما سال دمع وغمر سبحان الله عدد ما أصبح الصبح ونور سبحان

المكشوف سبحان الذي في الأرض سلطانه سبحان الذي في البحر سبيله سبحان الذي في الجنة رحمته سبحان الذي في جهنم سطوته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت إنك

خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا.

بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلها ختمة مباركة وتلاوة نافعة يا رب العالمين. اللهم ادخلنا بها الجنات وآتنا بها الدرجات وكفر بها عنا السيئات واغفر لنا يا مولانا بها الزلات يا رب العالمين. اللهم قد حضرنا ختم كتابك ونحن مطايانا ببابك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة، يا رب الأرباب يا ملك الملوك. اللهم هذا الدعاء وهذه

0: وهذا ختام رمضان. اللهم اختم لنا شهرنا برضوانك والعتق من نيرانك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من صام وقرأ القرآن فارتقى به القرآن في أعلى الجنان، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن وزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم إنا ندعوك دعاء المساكين، ونرجوك رجاء الخائفين، رجاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته وألجمته خطاياه ولم يجد إلا أنت راحما ولم يجد إلا أنت ناصرا. يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة

Ato. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد الخامس من تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 من تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندي أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني، مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي، ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر 5 تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثمارية في قطاعات السكك الحديدية، مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة.

0: القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال السفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج بيكك الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تلم بها شملنا وتهدي بها قلوبنا.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا يوم نلقاه، إنه سميع مجيب.
0: وأنجيت لوطا وأهله من العذاب النازل بقومه، سبحان من أيد اليتيم بجبريل.

برحمتك يا جواد يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.

فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو

منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم.

أجبت واستجار بك فأجرت وتوكل عليك فكفيت واستهداك فهديت واستغفرك فغفرت له ومن دارك دار السلام أدنيت برحمتك وجودك.

إيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ونعوذ

نسألك يا رب نسألك يا ربنا أن تدخلنا جنات النعيم وأن تنجينا من عذابك يا منجي المؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم

أو رزقا تبسطه أو ضرا تكشفه أو بلاء ترفعه أو فتنة تصرفها يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأوردنا

المؤمنين وتشرح به صدورهم وتدفع به جميع الشرور. اللهم كن للمسلمين مؤيدا وناصرا، واكفهم شر أنفسهم وشر الأشرار منهم وشر أعدائهم وشر كل

0: راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني. راديو صدى الفرات. راديو صدى الفرات.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه، أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية، زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد 5 تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته، أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندي أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي، ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر 5 تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثمارية في قطاعات السكك الحديدية، مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول.

0: أجرى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين، وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج بيكيكي الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكيكي الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟

يقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع.

يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع. كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع. تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع؟ يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض، هم رووا، وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد 5 تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة.

0: التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندية أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني، مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي، ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر 5 تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثمارية في قطاعات السكك الحديدية، مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال سفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم، مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج بيكك الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة. وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير.

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل

الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة.

لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم أخلاقية. ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من

لأجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع. اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم. هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

راديو صدى الفرات، آخر الأخبار، برامج سياسية واجتماعية وثقافية، أحدث الأغاني، راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: سنواصل العمل مع الدول الشقيقة لإرساء أمن واستقرار المنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف السبت 4 تموز في إسطنبول متانة الشراكة

0: استراتيجيتي بين البلدين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقب مباحثات ثنائية وأخرى على مستوى وفدي البلدين. وأوضح أردوغان أن تركيا ستواصل العمل مع الدول الشقيقة وفي مقدمتها باكستان لترسيخ الأمن والاستقرار والرفاه في المنطقة، مع السعي إلى رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 5 مليارات دولار وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتجارة والصناعات الدفاعية. من جانبه أكد شهباز شريف أن دعم الرئيس أردوغان أسهم في نجاح جهود الوساطة الباكستانية بين الولايات المتحدة وإيران، مشددا على أن العلاقات بين أنقرة وإسلام أباد تقوم على تاريخ طويل من الأخوة والتضامن، وأن البلدين ماضيان نحو توسيع شراكتهما الاقتصادية والاستراتيجية. مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية، زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا. أفادت مديرية الإعلام في رئاسة الجمهورية العربية السورية الأحد 5 حزيران بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجري زيارة مرتقبة إلى سوريا لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأوضحت المديرية أن ماكرون سيرافقه وفد يضم مستثمرين وممثلين عن شركات فرنسية، في مؤشر إلى توجه الجانبين نحو تعزيز التعاون الاقتصادي إلى جانب الملفات السياسية. وأضافت أن الرئيسين أحمد الشرع وإيمانويل ماكرون سيعقدان جلسة حوار مع الوفدين، كما ستتناول المباحثات تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بما يعزز الحوار السياسي والعلاقات بين البلدين. الرئاسة التركية تكشف عن الإجراءات التنظيمية والأمنية خلال قمة الناتو. أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية الأحد 5 تموز استكمال الاستعدادات التنظيمية والأمنية لاستضافة القمة 36 لقادة حلف شمال الأطلسي المقرر عقدها في 7 و8 تموز في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة. وأكدت الدائرة أن القمة ستجمع قادة 32 دولة عضوا إلى جانب نحو 100 وزير وآلاف الإعلاميين، فيما يشارك أكثر من 56,000 عنصر أمن في تأمين أعمالها. وفي السياق ذاته أوضح رئيس دائرة الاتصال برهان الدين دوران أن القمة ستناقش تطورات الحرب في أوكرانيا والمستجدات على الحدود الجنوبية للحلف، إضافة إلى تعزيز قدرات الردع والدفاع، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول المشاركين على هامش القمة. رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الهولندي في أنقرة. التقى رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الجمعة 3 تموز نظيره الهولندي أونو أيخلسهايم في العاصمة أنقرة لبحث التعاون العسكري بين البلدين، وذلك قبيل انعقاد قمة حلف شمال الأطلسي. وفي السياق ذاته أكد رئيس هيئة الأركان الهولندية أن دور تركيا داخل حلف شمال الأطلسي سيزداد أهمية مع تقليص الولايات المتحدة جزءا من قدراتها العسكرية في أوروبا، مشيدا بتطور الصناعات الدفاعية التركية ومؤكدا وجود فرص واعدة للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. عنجراني، مشروع ووتر ريس خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي. أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني السبت 4 تموز أن مشروع تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة شح المياه ووتر ريس الذي وقعت اتفاقية شراكته في العاصمة الطاجكستانية دوشنبه يعد أول مشروع وطني سوري يموله صندوق المناخ الأخضر بقيمة 27,700,000 دولار على مدى 5 سنوات. وأوضح عنجراني في منشور على منصة إكس أن المشروع يمثل خطوة وطنية جديدة في مسار العمل المناخي ويعزز قدرة سوريا على مواجهة ندرة المياه والتكيف مع تغير المناخ، كما يدعم الأمن المائي ويرفع كفاءة إدارة الموارد المائية من خلال شراكات دولية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة. وزير النقل السوري يبحث مع وفد ألماني فرص الاستثمار وتطوير قطاع النقل في سوريا. بحث وزير النقل يعرب بدر 5 تموز في دمشق مع وفد ألماني يضم رجال أعمال وممثلين عن شركات متخصصة في النقل والخدمات اللوجستية فرص الاستثمار في مشاريع النقل والبنية التحتية في سوريا. واستعرض الوزير أبرز المشاريع الاستثماريات في قطاعات السكك الحديدية مؤكدا أن استقرار الأوضاع واعتماد معايير الشفافية الدولية يسهمان في جذب المستثمرين. وأشار بدر إلى أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل الطريق الدولي M45 بهدف تطوير شبكة النقل وتعزيز موقع سوريا كممر رئيسي للتجارة والترانزيت في المنطقة. القائم بأعمال السفارة السورية في أنقرة يطلع على سير العمل في القنصلية العامة بإسطنبول. أجرى القائم بأعمال السفارة الجمهورية العربية السورية في أنقرة فادي القاسم السبت 4 تموز زيارة إلى القنصلية العامة السورية في إسطنبول للاطلاع على سير العمل وآليات تقديم الخدمات القنصلية للمواطنين السوريين. وشملت الزيارة متابعة الإجراءات المعتمدة وبحث سبل تبسيطها وتسريع إنجاز المعاملات بما يخفف الأعباء عن المواطنين، كما التقى القاسم عددا من المراجعين واستمع إلى ملاحظاتهم مؤكدا أهمية تطوير آليات العمل والارتقاء بجودة الخدمات القنصلية. الفريق الرئاسي السوري في الحسكة يدين هدم مبنى بلدية القامش الأثري. أدان الفريق الرئاسي المشرف على عملية دمج بيكك الإرهابي في محافظة الحسكة السبت 4 تموز قيام ما يسمى بالإدارة الذاتية بهدم مبنى بلدية القامش الأثري، معتبرا أن الخطوة تمثل اعتداء على أحد المعالم التاريخية والعمرانية للمدينة وإضرارا بالإرث الحضاري لمحافظة الحسكة وأكد الفريق أن الأملاك العامة والأبنية الحكومية ملك لجميع السوريين، ولا يجوز التصرف بها خارج الأطر القانونية، مشددا على أن أي إجراءات أحادية لن تترتب عليها آثار قانونية وستراجع وفق القوانين النافذة. ودعا الفريق الجهات التابعة لبيكك الإرهابي التي لم تستكمل إجراءات الاندماج إلى التوقف عن أي تصرفات تمس الأملاك العامة حفاظا على مؤسسات الدولة وإنجاح عملية الدمج. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية

حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أمانه.

أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد: مالي مالي. إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مرسومين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد الخامس من تموز المرسومين رقم 146 و147 لعام 2026 القاضيين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية ومقرهما الرئيس في دمشق. وتهدف الجامعتان إلى تطوير التعليم والتدريب العسكري والأمني وتعزيز البحث العلمي مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لهما في المحافظات. وفي السياق أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن إحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية بموجب المرسوم رقم 147 لعام 2026 يهدف إلى تحقيق التكامل بين التأهيل العسكري والاختصاص العلمي والتدريب العملي. وأوضح أن المرسوم جاء بعد أشهر من العمل ودراسة نماذج التعليم العسكري، وأن الجامعة ستسهم في تطوير المناهج والبرامج وإعداد الضباط وضباط الصف بما يلبي احتياجات وزارة الدفاع ويعزز جاهزية المؤسسة العسكرية. قرطلمش قريبا ستطوي تركيا ملف الإرهاب نهائيا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش أمس الأحد الخامس من تموز أن تركيا ستطوي قريبا ملف الإرهاب نهائيا بالتوازي مع تخلي تنظيم بيكك الإرهابي عن أسلحته بالكامل وحل نفسه وإصدار البرلمان قوانين تنظم هذه المرحلة. وقال قرطلمش خلال فعالية أقيمت على جبل جودي بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا إن اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة مسار حل التنظيم أعدت خارطة طريق حظيت بتوافق جميع الأحزاب المتمثلة في البرلمان، متوقعا استكمال الإجراءات اللازمة قبل نهاية الصيف الحالي. وأضاف أن إنهاء ملف الإرهاب سيسهم في ترسيخ الوحدة والتكاتف داخل البلاد، مشيرا إلى أن المنطقة ستتحول إلى مساحة يسودها السلام والاستقرار بعد عقود من العنف والإرهاب.

تأجيل انعقاد أولى جلسات البرلمان السوري الجديد. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أمس الأحد الخامس من تموز تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد التي كانت مقررة اليوم الاثنين في مقر مجلس الشعب بالعاصمة دمشق إلى موعد يحدد لاحقا دون توضيح أسباب التأجيل. ويأتي القرار بعد أيام من صدور المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2026 الذي تضمن أسماء أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء بينهم 140 عضوا منتخبا و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ضمن الثلث المكمل. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة الأولى أداء الأعضاء القسم الدستوري وانتخاب هيئة رئاسة المجلس تمهيدا لبدء أعمال المؤسسة التشريعية الجديدة.

رئيس دائرة الاتصال التركية قبيل قمة الناتو، أنقرة ستظل عنوانا للسلام والتعاون. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الأحد أن تركيا ستواصل ترسيخ مكانتها عنوانا للسلام والتعاون، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة أنقرة. وأوضح دوران في تدوينة عبر منصة إنسوسيال أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل أداء دور فاعل في الوساطة والمساعدات الإنسانية والدبلوماسية، إلى جانب استضافتها قمما دولية مؤثرة من بينها قمة الناتو وقمة منظمة الدول التركية ومؤتمر كوب 31. وأضاف أن بلاده تسعى إلى الإسهام في بناء الاستقرار الإقليمي وتعزيز دبلوماسية أكثر عدلا، مؤكدا أن تركيا ستبقى عنوانا ثابتا للسلام والتعاون.

ترامب يلتقي الشرع وزيلينسكي على هامش قمة الناتو بأنقرة. أعلن البيت الأبيض أمس الأحد الخامس من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءين منفصلين مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة. وأوضح البيت الأبيض أن ترامب سيصل إلى أنقرة الثلاثاء، حيث يستقبله رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قبل أن يعقد اجتماعا ثنائيا معه يعقبه عشاء لقادة الحلف. وأوضح أن ترامب سيشارك الأربعاء في جلسات القمة الرسمية، ثم يعقد لقاءين منفصلين مع الرئيسين أحمد الشرع وفلاديمير زيلينسكي قبل أن يختتم زيارته بمؤتمر صحفي في أنقرة. الأمن الداخلي السوري في حماة. الأمن الداخلي السوري يفكك خلية اغتيالات في الغاب ويوقف 7 متورطين. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الأحد الخامس من تموز أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة فككت خلية إجرامية مؤلفة من 7 أشخاص كانت تنفذ عمليات اغتيال في منطقة الغاب، وألقت القبض على جميع أفرادها. وأوضح مصدر في الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط أحد الموقوفين في اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب في جريمة وثقت بمقطع مصور، مشيرا إلى أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار.

توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا عند مفرق القرية قبل أن تتجه إلى منطقة الحانوت وتوقف راعيين وتجري تحقيقا ميدانيا معهما. وذكر مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة كانت مؤلفة من 3 آليات عسكرية. ويأتي هذا التوغل بعد أيام من استهداف الاحتلال الأراضي الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة ب3 قذائف مدفعية، ما أسفر عن أضرار في الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات والانتهاكات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.

النرويج تحقق مفاجأة بإقصاء البرازيل من دور الستة عشر وتتأهل لربع النهائي.

فجر منتخب النرويج مساء أمس الأحد مفاجأة كبرى بإقصائه منتخب البرازيل من دور 16 في كأس العالم 2026 بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة. وتألق حارس النرويج أوريان نيلاند بتصديه لركلة جزاء قبل أن يقود إيرلينغ هالاند منتخبه بتسجيل هدفي الفوز ليمنح النرويج أول تأهل في تاريخها إلى ربع نهائي كأس العالم، حيث ستواجه الأحد المقبل إنجلترا التي تغلبت صباح اليوم الاثنين على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

الشرع يصدر مرسومين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: الشرع يصدر مرسومين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح

أعزائنا المستمعين، المال وسيلة تبادل وقيمة اقتصادية يستخدم لتسهيل حصول الإنسان على احتياجاته، ولا يعد المال في جوهره غاية بحد ذاته، بل أداة لتحقيق الاستقرار المعيشي وتنظيم المعاملات وخدمة الإنسان في إعمار الأرض. والمال أمانة استخلف الله الإنسان فيه ليستخدمه في حدود ما أباح له لتحقيق المنفعة الفردية والمجتمعية دون إسراف أو فساد. قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. وقال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى.

مستمعين الكرام، يقول ابن القيم: من استطاع منكم أن يجعل كنزه في السماء حيث لا يأكله السوس ولا يناله السراق فليفعل، فإن قلب الرجل مع كنزه. وقال علي الطنطاوي: إننا نحسب الغنى بالمال وحده، وما المال وحده؟ ألا تقدرون ثمن الصحة؟ أما للصحة ثمن؟ ويقول سقراط: المال لا يصنع الإنسان، بل الإنسان هو من يعطي المال قيمته. ويقول أفلاطون: الثروة المفرطة تفسد المدينة كما تفسد النفس. ويقول فرانكلين: لم يجعل المال الإنسان سعيدا يوما، ولن يفعل ذلك أبدا، فلا يوجد في طبيعته ما ينتج السعادة. وقال أرسطو: المال في جوهره وسيلة لتلبية الحاجة، أما تحويله إلى غاية بحد ذاته فهو انحراف عن وظيفة الاقتصاد الطبيعية. ويقول جون ستيوارت ميل: المال يمنح الحرية الاقتصادية، لكنه لا يضمن السعادة ما لم يوجه بقيم

أخلاقية، ويقول أينشتاين: لا تحاول أن تصبح رجل نجاح فقط، بل حاول أن تصبح رجل قيمة. ويقول جان جاك روسو: إن المال الذي في يدك هو وسيلة إلى الحرية، وأما المال الذي تسعى إليه فهو طريق العبودية. ويقول عبد الله محمد الداود: المليونير هو رجل يساعد موته على حل أزمة الكثير من أقاربه. مستمعين الأفاضل، يقول حاتم الطائي: وقائلة أهلكت في الجود مالنا، وقائلة أهلكت في الجود مالنا، ونفسك حتى ضر نفسك جودها، فقلت دعيني إنما تلك عادة، فقلت دعيني إنما تلك عادة، لكل كريم عادة يستعيدها. وقال لبيد بن ربيعة العامري: وما المال والأهلون إلا وديعة، وما المال والأهلون إلا وديعة، ولا بد يوما أن ترد الودائع. وقال الشاعر: كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، كل يروح من الدنيا الغرور كما أتى بلا عدد منها ولا عدد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف الأمد، لو كان يأخذ شيئا قبلنا أحد لم يبقى شيء لنا من سالف

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في المال قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود مفلح يقول فيها: أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، أغرى بك الوهم بل أودى بك الطمع، ورحت تخبط لا تقوى ولا ورع، ولا تحرم شيئا أنت فاعله، وتستخف بمن خافوا ومن جزعوا، تقول إنهم بله ويعوزهم، ذاك الدهاء وفي نياتهم وقعوا، فكل جاه عدا الدولار منتقص، وكل تاج بلا الدولار منخلع، فلا زعامة إلا ما يقررها، ولا شريعة إلا حين يشترع، تلك الملايين أغرتها ملاسته، فسبحوه وفي محرابه ركعوا، تأتي إليه الحسان الغيد طائعة، وعن سواه فإن الغيد تمتنع، كم ظبية صادها الدولار فانسجمت، والشاهدان عليها الليل والهلع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، لا تطمعن بشيء لست تملكه، واقنع فإن عفيف النفس يقتنع، تكدس المال فوق المال منتشيا، أما رأيت عبيد المال قد صرعوا، كم فتنة جرها مال على رجل، بالأمس كان خليا ما به وجع، يخوض بحرا عتي الموج ملتطما، والناس مبتلع فيه ومبتلع، كم من فتى لاهث والمال يسبقه، وقبل أن يستجيب المال ينقطع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، تظن مالك يسمو فيك مرتبة، من قال إن الفتى بالمال يرتفع، يدوس من أجله حتى كرامته، وفي أعز عزيز عنده يقع، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، اجمع غلالك لا تجمع غلالهم، هم عشبوا الأرض، هم رووا وهم زرعوا. مستمعين الكرام، المال أمانة يسأل الإنسان عن مصدره والطرق التي أنفقها فيه، ولا يأخذ منه إلا ما أنفقه، فإن أنفقه فيما أبيح ونفع كان نجاة له، وإن أنفقه في غير ذلك كان وبالا عليه، وإن أمسكه كان له منه التعب والهم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، إنما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم من حلاله، ويغنينا عن حرامه، ويجعلنا ممن كان المال سببا في نجاته لا هلاكه. مستمعينا، السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه. السعيد من كان المال في يده، والشقي من جعل المال في قلبه.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مرسومين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد الخامس من تموز المرسومين رقم 146 و147 لعام 2026 القاضيين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية ومقرهما الرئيس في دمشق. وتهدف الجامعتان إلى تطوير التعليم والتدريب العسكري والأمني وتعزيز البحث العلمي، مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لهما في المحافظات. وفي السياق، أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن إحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية بموجب المرسوم رقم 147 لعام 2026 يهدف إلى تحقيق التكامل بين التأهيل العسكري والاختصاص العلمي والتدريب العملي. وأوضح أن المرسوم جاء بعد أشهر من العمل ودراسة نماذج التعليم العسكري، وأن الجامعة ستسهم في تطوير المناهج والبرامج وإعداد الضباط وضباط الصف بما يلبي احتياجات وزارة الدفاع ويعزز جاهزية المؤسسة العسكرية. قرطلمش، قريبا ستطوي تركيا ملف الإرهاب نهائيا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش

أمس الأحد الخامس من تموز أن تركيا ستطوي قريبا ملف الإرهاب نهائيا بالتوازي مع تخلي تنظيم بيكك الإرهابي عن أسلحته بالكامل وحل نفسه وإصدار البرلمان قوانين تنظم هذه المرحلة. وقال قورتلمش خلال فعالية أقيمت على جبل جودي بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا إن اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة مسار حل التنظيم أعدت خارطة طريق حظيت بتوافق جميع الأحزاب المتمثلة في البرلمان متوقعا استكمال الإجراءات اللازمة قبل نهاية الصيف الحالي. وأضاف أن إنهاء ملف الإرهاب سيسهم في ترسيخ الوحدة والتكاتف داخل البلاد مشيرا إلى أن المنطقة ستتحول إلى مساحة يسودها السلام والاستقرار بعد عقود من العنف والإرهاب.

0: حساسات البرلمان السوري الجديد. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أمس الأحد الخامس من تموز تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد التي كانت مقررة اليوم الاثنين في مقر مجلس الشعب بالعاصمة دمشق إلى موعد يحدد لاحقا دون توضيح أسباب التأجيل. ويأتي القرار بعد أيام من صدور المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2026 الذي تضمن أسماء أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء بينهم 140 عضوا منتخبا و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ضمن الثلث المكمل. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة الأولى أداء الأعضاء القسم الدستوري وانتخاب هيئة رئاسة المجلس تمهيدا لبدء أعمال المؤسسة التشريعية الجديدة. رئيس دائرة الاتصال التركية قبيل قمة الناتو أنقرة ستظل عنوانا للسلام والتعاون. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الأحد أن تركيا ستواصل ترسيخ مكانتها عنوانا للسلام والتعاون، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة أنقرة. وأوضح دوران في تدوينة عبر منصة إنسوسيال أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل أداء دور فاعل في الوساطة والمساعدات الإنسانية والدبلوماسية إلى جانب استضافتها قمما دولية مؤثرة من بينها قمة الناتو وقمة منظمة الدول التركية ومؤتمر كوب 31. وأضاف أن بلاده تسعى إلى الإسهام في بناء الاستقرار الإقليمي وتعزيز دبلوماسية أكثر عدلا، مؤكدا أن تركيا ستبقى عنوانا ثابتا للسلام والتعاون. ترامب يلتقي الشرع وزيلينسكي على هامش قمة الناتو بأنقرة. أعلن البيت الأبيض أمس الأحد الخامس من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءين منفصلين مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة. وأوضح البيت الأبيض أن ترامب سيصل إلى أنقرة الثلاثاء حيث يستقبله رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قبل أن يعقد اجتماعا ثنائيا معه يعقبه عشاء لقادة الحلف. وأوضح أن ترامب سيشارك الأربعاء في جلسات القمة الرسمية ثم يعقد لقاءين منفصلين مع الرئيسين أحمد الشرع وفلاديمير زيلينسكي قبل أن يختتم زيارته بمؤتمر صحفي في أنقرة. الأمن الداخلي السوري يفكك خلية اغتيالات في الغاب ويوقف 7 متورطين. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الأحد الخامس من تموز أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة فككت خلية إجرامية مؤلفة من 7 أشخاص كانت تنفذ عمليات اغتيال في منطقة الغاب وألقت القبض على جميع أفرادها. وأوضح مصدر في الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط أحد الموقوفين في اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب في جريمة وثقت بمقطع مصور، مشيرا إلى أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار. توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. تشغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا عند مفرق القرية قبل أن تتجه إلى منطقة الحانوت وتوقف راعيين وتجري تحقيقا ميدانيا معهما. وذكر مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة كانت مؤلفة من 3 آليات عسكرية. ويأتي هذا التوغل بعد أيام من استهداف الاحتلال الأراضي الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة ب3 قذائف مدفعية، ما أسفر عن أضرار في الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات والانتهاكات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. النرويج تحقق مفاجأة بإقصاء البرازيل من دور 16 وتتأهل لربع النهائي. فجر منتخب النرويج مساء أمس الأحد مفاجأة كبرى بإقصائه منتخب البرازيل من دور 16 في كأس العالم 2026 بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة. وتألق حارس النرويج أوريان نيلاند بتصديه لركلة جزاء قبل أن يقود إيرلينغ هالاند منتخبه بتسجيل هدفي الفوز ليمنح النرويج أول تأهل في تاريخها إلى ربع نهائي كأس العالم، حيث ستواجه الأحد المقبل إنجلترا التي تغلبت صباح اليوم الاثنين على المكسيك 3-2. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. لماذا يموت البعض من موجات الحر بينما ينجو آخرون؟ مع كل صيف تتكرر موجات الحر، ويتكرر معها التحذير المعتاد من الجهات الصحية بضرورة الحذر وشرب الماء وتجنب الخروج وقت الظهيرة. لكن هذا التحذير المتكرر غالبا ما يمر دون أن يلتفت له كثيرون، ربما لأن أغلب الناس يعتبرون الحر مجرد إزعاج موسمي عابر لا خطرا حقيقيا. والحقيقة أن بعض موجات الحر تمر دون أي أثر صحي يذكر، بينما تترك أخرى وراءها أعدادا من الوفيات. فما الفارق بينهما؟ وما الذي يحدث فعليا داخل الجسم حتى يصل الأمر إلى هذا الحد؟ تعرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى اليومية المعدل الطبيعي للمنطقة بمقدار 5 درجات مئوية على الأقل لمدة 5 أيام متتالية أو أكثر، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ملحوظا كل عام، ومعها ترتفع أعداد الوفيات المرتبطة بالحر، وهو ما دفع المنظمات الصحية حول العالم لإطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهم النصائح الوقائية وكيفية التعامل مع تأثير موجات الحر، سعيا منها لتقليل هذه الخسائر البشرية المتزايدة. أكثر الفئات المتضررة بموجات الحر. يعد أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض النفسية أكثر الفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ سجلت زيادة حادة في ضحايا موجات الحر منذ عام 2000 حتى عام 2021 بنسبة 85% لمن هم فوق 65 عاما. وعلى الطرف الآخر، يعد الأطفال الصغار والرضع من أكثر الفئات عرضة للخطر لأسباب فيزيولوجية تختلف عن أسباب خطورة الحر على كبار السن. فجسم الطفل يمتص الحرارة من البيئة المحيطة بمعدل أسرع نسبيا من البالغ نتيجة كبر مساحة سطح جلده مقارنة بحجم جسمه الداخلي، كما ينتج جسمه حرارة داخلية أعلى نسبيا لكل كيلوغرام من وزنه. والأهم من ذلك أن حجم الغدد العرقية عند الأطفال أصغر بنسبة تقارب 27% مقارنة بالبالغين، ويبدأ جسم الطفل بالتعرق عند درجة حرارة داخلية أعلى من البالغ، وهو ما يؤخر استجابة الجسم الطبيعية للتبريد. ويضاف إلى ذلك عامل سلوكي بحت، فالرضيع لا يستطيع التعبير عن شعوره بالعطش أو طلب الانتقال لمكان أبرد بمفرده، وهذا يجعله معتمدا كليا على وعي من حوله بعلامات الخطر. وتمتد دائرة المعرضين لخطر الإجهاد الحراري إلى ما هو أبعد من ذلك. فعلى الجانب الصحي، يزداد الخطر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن أو الخمول وقلة الحركة، وكذلك النساء الحوامل. وعلى الجانب السلوكي، يعد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير استرويدية أكثر عرضة للخطر إضافة إلى المدخنين، ومن يفرطون في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين أو المشروبات المحلات بدلا من تعويض الجفاف بالماء، أو لا يحصلون على كمية

لماذا يموت الناس من الحر؟ يستجيب الجسم لدرجات الحرارة العالية بمحاولة التخلص من تأثيرها، فتبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا في صورة ما يعرف طبيا بالإجهاد الحراري، ويبدأ الأمر بجفاف وتعرق مفرط، يتبعهما تعب وإرهاق وصداع وانخفاض في كمية البول المطروحة مع تغير لونه، وتشنج في العضلات، وتغيرات جلدية من طفح وجفاف وحكة ووخز، إضافة إلى نزيف من الأنف والشعور بالغثيان. ويعد الإجهاد الحراري في هذه المرحلة قابلا للعلاج المنزلي إذا تمكن الشخص من خفض حرارته خلال 30 دقيقة عبر الانتقال لمكان بارد وتناول السوائل. لكن إذا استمر التعرض للحرارة دون تدخل فقد يتطور الإجهاد الحراري إلى حالة أخطر تماما تعرف بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري. والعلامة الفارقة الأهم بين الحالتين هي ظهور أعراض عصبية، فبينما يبقى الشخص في حالة الإجهاد الحراري واعيا وقادرا على الكلام بوضوح، تتسبب ضربة الشمس في تشوش ذهني وكلام غير مفهوم وفقدان للتوازن، وقد تصل إلى فقدان الوعي الكامل. وهذا التغير في الحالة العقلية هو الإشارة التي يجب أن تدفع المحيطين بالمصاب للاتصال بالإسعاف فورا دون انتظار. ومع استمرارية التعرض للحرارة بالتزامن مع العمل الشاق وعدم تعويض السوائل المفقودة، تتفاقم المشكلات الصحية وقد تتحول إلى أضرار دائمة. فعلى صعيد الكلى يزداد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وتراجع وظائفها وتكون الحصوات بها. وعلى صعيد القلب والتنفس فتزداد فرص الإصابة باضطرابات القلب كإجهاد عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضرباته، إلى جوار مشكلات تنفسية كالربو وصعوبة التنفس. كما ترتبط الحرارة المرتفعة المستمرة بزيادة خطر أمراض الكبد وسرطان الجلد والسكري. كيف تحدث الوفاة بسبب الحر؟ تؤدي موجات الحر المتواصلة التي تستمر لأيام وليالي إلى سلسلة من التغيرات الجسدية التي تضعف الجسم وتنهكه، ويتركز تأثيرها الخطير في القلب والدورة الدموية. فمع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق، يصبح الدم أكثر لزوجة وتركيزا، وهو ما يزيد احتمالية تكون الجلطات في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أثناء موجات الحر. وبموازاة ذلك، يستجيب الجسم للحر الشديد بتوسيع الأوعية الدموية في الجلد وزيادة تدفق الدم إليه بهدف التبريد والتخلص من الحرارة الداخلية المرتفعة، وهذا يتطلب ضخ كمية أكبر من الدم قد يعجز القلب عن تلبيتها إذا كان ضعيفا أو مريضا أصلا، فينحدر أداؤه سريعا بفعل زيادة العبء الملقى عليه، مما يؤدي إلى فشل قلبي وربما الوفاة. كيف نتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الحر الشديد؟ توصي المنظمات الصحية والجهات المتخصصة باتباع وسائل وقائية مختلفة لتجنب عواقب الحر الشديد التي قد تكون وخيمة. وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح نظرية، بل أثبتت فعاليتها فعلا في تجارب حقيقية حول العالم. فعلى مستوى السياسات الصحية يأتي تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وتعميمها للتنبؤ بموجات الحر قبل حدوثها في صدارة الأولويات، إلى جانب نشر التعليمات الصحية الموصى بها في وسائل الإعلام المختلفة، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وتشخيصها مبكرا، مع تنسيق دقيق بين الجهات الصحية وكوادر الإسعاف الفوري خلال فترات الموجات الحارة. وعلى المستوى الفردي، ينصح بتجنب الخروج من المنزل أو

أداء أي أعمال مجهدة خارجية في أوقات الذروة من أيام الحر الشديد، ومحاولة البقاء في الظل إذ تنخفض درجات الحرارة فيه عن تلك المعرضة للشمس بمقدار 10 إلى 15 درجة. ويمكن إبقاء المنزل باردا قدر الإمكان بفتح النوافذ ليلا عند انخفاض درجات الحرارة، مع تقليل معدل تشغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية لتخفيض مصادر الحرارة الداخلية، وإغلاق النوافذ وتغطيتها بستائر قاتمة تحجب أشعة الشمس نهارا. كما يفضل ضبط مكيف الهواء عند درجة 27 مئوية مع تشغيل المروحة في الغرفة، إذ يسهم ذلك في تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار 4 درجات إضافية. أما على الصعيد الشخصي، ينصح بالاستحمام بماء بارد ومحاولة إبقاء الملابس رطبة أثناء ارتدائها، وشرب كميات وافرة من الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش. وتبقى البرامج التوعوية التي تثقف الناس بمخاطر موجات الحر وطرق الوقاية منها حجر الأساس لأي استراتيجية وقائية فعالة على المدى الطويل. مستمعينا الكرام، نرجو الله أن يقيكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مرسومين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد 5 تموز المرسومين رقم 146 و147 لعام 2026 القاضيين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية ومقرهما الرئيس في دمشق. وتهدف الجامعتان إلى تطوير التعليم والتدريب العسكري والأمني وتعزيز البحث العلمي، مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لهما في المحافظات. وفي السياق، أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن إحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية بموجب المرسوم رقم 147 لعام 2026 يهدف إلى تحقيق التكامل بين التأهيل العسكري والاختصاص العلمي والتدريب العملي. وأوضح أن المرسوم جاء بعد أشهر من العمل ودراسة نماذج التعليم العسكري، وأن الجامعة ستسهم في تطوير المناهج والبرامج وإعداد الضباط وضباط الصف بما يلبي احتياجات وزارة الدفاع ويعزز جاهزية المؤسسة العسكرية. قرطلمش: قريبا ستطوي تركيا ملف الإرهاب نهائيا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش أمس الأحد 5 تموز أن تركيا ستطوي قريبا ملف الإرهاب نهائيا بالتوازي مع تخلي تنظيم بيكك الإرهابي عن أسلحته بالكامل وحل نفسه وإصدار البرلمان قوانين تنظم هذه المرحلة. وقال قرطلمش خلال فعالية أقيمت على جبل جودي بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا إن اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة مسار حل التنظيم أعدت خارطة طريق حظيت بتوافق جميع الأحزاب المتمثلة في البرلمان، متوقعا استكمال الإجراءات اللازمة قبل نهاية الصيف الحالي. وأضاف أن إنهاء ملف الإرهاب سيسهم في ترسيخ الوحدة والتكاتف داخل البلاد، مشيرا إلى أن المنطقة ستتحول إلى مساحة يسودها السلام والاستقرار بعد عقود من العنف والإرهاب.

مجلات البرلمان السوري الجديد. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أمس الأحد الخامس من تموز تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد التي كانت مقررة اليوم الاثنين في مقر مجلس الشعب بالعاصمة دمشق إلى موعد يحدد لاحقا دون توضيح أسباب التأجيل. ويأتي القرار بعد أيام من صدور المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2026 الذي تضمن أسماء أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء، بينهم 140 عضوا منتخبا و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ضمن الثلث المكمل. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة الأولى أداء الأعضاء القسم الدستوري وانتخاب هيئة رئاسة المجلس تمهيدا لبدء أعمال المؤسسة التشريعية الجديدة. رئيس دائرة الاتصال التركية قبيل قمة الناتو: أنقرة ستظل عنوانا للسلام والتعاون. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الأحد أن تركيا ستواصل ترسيخ مكانتها عنوانا للسلام والتعاون، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة أنقرة. وأوضح دوران في تدوينة عبر منصة إنسوسيال أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل أداء دور فاعل في الوساطة والمساعدات الإنسانية والدبلوماسية، إلى جانب استضافتها قمما دولية مؤثرة من بينها قمة الناتو وقمة منظمة الدول التركية ومؤتمر كوب 31. وأضاف أن بلاده تسعى إلى الإسهام في بناء الاستقرار الإقليمي وتعزيز دبلوماسية أكثر عدلا، مؤكدا أن تركيا ستبقى عنوانا ثابتا للسلام والتعاون. ترامب يلتقي الشرع وزيلينسكي على هامش قمة الناتو بأنقرة. أعلن البيت الأبيض أمس الأحد الخامس من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءين منفصلين مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة. وأوضح البيت الأبيض أن ترامب سيصل إلى أنقرة الثلاثاء حيث يستقبله رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قبل أن يعقد اجتماعا ثنائيا معه يعقبه عشاء لقادة الحلف. وأوضح أن ترامب سيشارك الأربعاء في جلسات القمة الرسمية ثم يعقد لقاءين منفصلين مع الرئيسين أحمد الشرع وفلاديمير زيلينسكي قبل أن يختتم زيارته بمؤتمر صحفي في أنقرة. الأمن الداخلي السوري يفكك خلية

0: آلات في الغاب ويوقف 7 متورطين. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الأحد 5 تموز أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة فككت خلية إجرامية مؤلفة من 7 أشخاص كانت تنفذ عمليات اغتيال في منطقة الغاب، وألقت القبض على جميع أفرادها. وأوضح مصدر في الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط أحد الموقوفين في اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب في جريمة وثقت بمقطع مصور، مشيرا إلى أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار. توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا عند مفرق القرية قبل أن تتجه إلى منطقة الحانوت وتوقف راعيين وتجري تحقيقا ميدانيا معهما. وذكر مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة كانت مؤلفة من 3 آليات عسكرية. ويأتي هذا التوغل بعد أيام من استهداف الاحتلال الأراضي الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة ب3 قذائف مدفعية، ما أسفر عن أضرار في الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات والانتهاكات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. النرويج تحقق مفاجأة بإقصاء البرازيل من دور 16 وتتأهل لربع النهائي. فجر منتخب النرويج مساء أمس الأحد مفاجأة كبرى بإقصائه منتخب البرازيل من دور 16 في كأس العالم 2026 بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة. وتألق حارس النرويج أوريان نيلاند بتصديه لركلة جزاء قبل أن يقود إيرلينغ هالاند منتخبه بتسجيل هدفي الفوز ليمنح النرويج أول تأهل في تاريخها إلى ربع نهائي كأس العالم، حيث ستواجه الأحد المقبل إنجلترا التي تغلبت صباح اليوم الاثنين على المكسيك 3 أهداف مقابل 2. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. اكتمال دور المجموعات وتحديد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية في كأس العالم. انتهت الأحد 28 حزيران منافسات دور المجموعات في بطولة كأس

العالم لتحسم بشكل رسمي هوية المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني مع انطلاق الأدوار الإقصائية الاثنين 29 من حزيران بعد انتهاء جميع مباريات المجموعات 12 وسط منافسات قوية حسمت بطاقات العبور إلى الدور الثاني. ففي المجموعة الأولى تأهلت المكسيك في الصدارة وجنوب أفريقيا ثانيا وكوريا الجنوبية ضمن أفضل أصحاب المركز الثالث، وفي المجموعة الثانية تصدرت سويسرا وجاءت كندا ثانية وتأهلت البوسنة والهرسك ضمن أفضل الثوالث. أما المجموعة الثالثة فتصدرتها البرازيل وحل المغرب ثانيا وتأهلت أسكتلندا ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الرابعة تصدرت الولايات المتحدة وجاءت أستراليا ثانيا وتأهلت باراغواي ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الخامسة تأهلت ألمانيا في الصدارة وساحل العاج ثانيا والإكوادور ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السادسة تصدرت هولندا وجاءت اليابان ثانية وتأهلت السويد ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة السابعة تأهلت بلجيكا أولا ومصر ثانيا وخرجت إيران من المنافسة. وتصدرت إسبانيا المجموعة الثامنة وجاءت الرأس الأخضر ثانيا فيما خرجت أوروغواي والسعودية. وفي المجموعة التاسعة تأهلت فرنسا أولا والنرويج ثانيا والسنغال ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة العاشرة تصدرت الأرجنتين وجاءت النمسا ثانية وتأهلت الجزائر ضمن أفضل الثوالث. وفي المجموعة الحادية عشرة تصدرت كولومبيا وجاءت البرتغال ثانية وتأهلت الكونغو الديمقراطية ضمن أفضل الثوالث. وتصدرت إنجلترا المجموعة الثانية عشرة وجاءت كرواتيا ثانية وتأهلت غانا ضمن أفضل الثوالث. وبذلك اكتمل عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور الثاني الذي يضم 32 منتخباً.

أول المتأهلين لثمن النهائي في مونديال 2026. حجز المنتخب الكندي الأحد 29 من حزيران أولى بطاقات التأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس العالم لكرة القدم 2026 بعدما حقق فوزا قاتلا على منتخب جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس ستاديوم ضمن منافسات الدور الثاني. وجاء هدف اللقاء الوحيد في الوقت بدل الضائع عندما أطلق ستيفن أوستاكيو تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الشباك في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليمنح منتخب بلاده بطاقة العبور إلى الدور المقبل. ومن المقرر أن يواجه المنتخب الكندي الفائز من مواجهة هولندا والمغرب، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه في تاريخ كندا ببلوغها الدور ثمن النهائي للمرة الأولى بعد خروجها من الدور الأول في مشاركتيها السابقتين عامي 1986 و2022.

برشلونة يعلن تعاقده رسميا مع المصري حمزة عبد الكريم. أعلن نادي برشلونة الإسباني تعاقده رسميا مع المهاجم المصري حمزة عبد الكريم قادما من الأهلي المصري بعقد يمتد حتى 30 من حزيران عام 2029. وأوضح برشلونة أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاما أقنع الجهاز الفني بالمستويات التي قدمها مع فريق تحت 19 عاما، حيث سجل 6 أهداف في 9 مباريات بالدوري وأسهم في

تتويج الفريق بلقب دوري الدرجة الثانية للشباب، كما شارك في مباراتين ضمن كأس ملك إسبانيا للشباب، ويخوض حاليا مع المنتخب المصري منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

توج البريطاني جورج راسل سائق فريق مرسيدس الأحد 28 حزيران بلقب جائزة النمسا الكبرى الجولة 8 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعد فوزه بالسباق الذي أقيم على حلبة ريد بول رينج. ويعد هذا الفوز الثاني لراسل خلال الموسم الحالي والسابعة في مسيرته الاحترافية، لينهي بذلك سلسلة من النتائج غير الموفقة. وأنهى راسل السباق متقدما على الهولندي ماكس فيرستابن بفارق 2611 جزءا من 1000، فيما جاء الإيطالي أندريا كيمي أنتونيلي ثالثا. وعلى صعيد الترتيب العام للبطولة واصل أنتونيلي صدارة الترتيب برصيد 171 نقطة، متقدما على جورج راسل الذي صعد إلى المركز الثاني برصيد 131 نقطة، فيما تراجع البريطاني لويس هاملتون إلى المركز الثالث برصيد 125 نقطة. سيدات الثورة يتوجن بكأس الجمهورية السورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخ النادي. توج فريق سيدات الثورة السبت 27 حزيران بلقب كأس الجمهورية لكرة السلة للمرة السابعة في تاريخه بعد فوزه على سيدات أهلي حلب بنتيجة 77-69 في المباراة النهائية. وجاء تتويج الثورة بعد أداء قوي سعى من خلاله إلى تعويض خسارة لقب الدوري هذا الموسم أمام الوحدة، مستفيدا من خبرة لاعباته وسجل النادي الحافل بالإنجازات. وفي المقابل قدمت سيدات أهلي حلب مباراة قوية بعد موسم مميز اعتمدنا فيه على تشكيلة شابة نجحت في بلوغ النهائي. وكان الثورة قد تأهل إلى المباراة النهائية عقب تجاوزه سيدات الوحدة في نصف النهائي، فيما بلغ أهلي حلب النهائية بعد فوزه على سيدات الحرية بمباراتين دون رد. تأجيل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة الختامية. تأجل حسم لقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إلى الجولة 30 والأخيرة بعد نتائج المرحلة 29 التي أقيمت 28 حزيران، وشهدت استمرار المنافسة بين أهلي حلب المتصدر وملاحقه المباشر حمص الفداء. وحقق أهلي حلب فوزا مهما على جبلة ب4 أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده ويحافظ على الصدارة، فيما تأكد هبوط جبلة رسميا إلى دوري الدرجة الأولى. كما واصل حمص الفداء مطاردة المتصدر بعد فوزه على الجيش ب3 أهداف دون رد ليبقي فارق 1 نقطة قبل الجولة الختامية الحاسمة. وفي بقية النتائج ضمن الفتوة بقاءه في دوري الأضواء بعد فوزه على خان شيخون ب4 أهداف مقابل 3، بينما تغلب الكرامة على الشعلة بخماسية نظيفة، وفاز دمشق الأهلي على حطين ب3 أهداف مقابل 2. كما حقق الطليعة الفوز على الحرية ب1 دون مقابل، وكانت الجولة قد افتتحت السبت بفوز الوحدة على تشرين ب1 نظيف. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مرسومين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد الخامس من تموز المرسومين رقم 146 و147 لعام 2026 القاضيين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية، ومقرهما الرئيس في دمشق. وتهدف الجامعتان إلى تطوير التعليم والتدريب العسكري والأمني وتعزيز البحث العلمي، مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لهما في المحافظات. وفي السياق، أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن إحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية بموجب المرسوم رقم 147 لعام 2026 يهدف إلى تحقيق التكامل بين التأهيل العسكري والاختصاص العلمي والتدريب العملي. وأوضح أن المرسوم جاء بعد أشهر من العمل ودراسة نماذج التعليم العسكري، وأن الجامعة ستسهم في تطوير المناهج والبرامج وإعداد الضباط وضباط الصف بما يلبي احتياجات وزارة الدفاع ويعزز جاهزية المؤسسة العسكرية. قرطلمش: قريبا ستطوي تركيا ملف الإرهاب نهائيا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش أمس الأحد الخامس من تموز أن تركيا ستطوي قريبا ملف الإرهاب نهائيا بالتوازي مع تخلي تنظيم بيكك الإرهابي عن أسلحته بالكامل وحل نفسه وإصدار البرلمان قوانين تنظم هذه المرحلة. وقال قرطلمش خلال فعالية أقيمت على جبل جودي بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا إن اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة مسار حل التنظيم أعدت خارطة طريق حظيت بتوافق جميع الأحزاب المتمثلة في البرلمان، متوقعا استكمال الإجراءات اللازمة قبل نهاية الصيف الحالي. وأضاف أن إنهاء ملف الإرهاب سيسهم في ترسيخ الوحدة والتكاتف داخل البلاد، مشيرا إلى أن المنطقة ستتحول إلى مساحة يسودها السلام والاستقرار بعد عقود من العنف والإرهاب.

البرلمان السوري الجديد. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أمس الأحد الخامس من تموز تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد التي كانت مقررة اليوم.

0: الاثنين في مقر مجلس الشعب بالعاصمة دمشق إلى موعد يحدد لاحقا دون توضيح أسباب التأجيل. ويأتي القرار بعد أيام من صدور المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2026 الذي تضمن أسماء أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء، بينهم 140 عضوا منتخبا و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ضمن الثلث المكمل. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة الأولى أداء الأعضاء القسم الدستوري وانتخاب هيئة رئاسة المجلس تمهيدا لبدء أعمال المؤسسة التشريعية الجديدة. رئيس دائرة الاتصال التركية قبيل قمة الناتو: أنقرة ستظل عنوانا للسلام والتعاون. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الأحد أن تركيا ستواصل ترسيخ مكانتها عنوانا للسلام والتعاون، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة أنقرة. وأوضح دوران في تدوينة عبر منصة إنسوسيال أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل أداء دور فاعل في الوساطة والمساعدات الإنسانية والدبلوماسية، إلى جانب استضافتها قمما دولية مؤثرة من بينها قمة الناتو وقمة منظمة الدول التركية ومؤتمر كوب 31. وأضاف أن بلاده تسعى إلى الإسهام في بناء الاستقرار الإقليمي وتعزيز دبلوماسية أكثر عدلا، مؤكدا أن تركيا ستبقى عنوانا ثابتا للسلام والتعاون. ترامب يلتقي الشرع وزيلينسكي على هامش قمة الناتو بأنقرة. أعلن البيت الأبيض أمس الأحد الخامس من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءين منفصلين مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة. وأوضح البيت الأبيض أن ترامب سيصل إلى أنقرة الثلاثاء، حيث يستقبله رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قبل أن يعقد اجتماعا ثنائيا معه يعقبه عشاء لقادة الحلف. وأوضح أن ترامب سيشارك الأربعاء في جلسات القمة الرسمية، ثم يعقد لقاءين منفصلين مع الرئيسين أحمد الشرع وفلاديمير زيلينسكي قبل أن يختتم زيارته بمؤتمر صحفي في أنقرة. الأمن الداخلي السوري يفكك خلية اغتيالات في الغاب ويوقف 7 متورطين. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الأحد الخامس من تموز أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة فككت خلية إجرامية مؤلفة من 7 أشخاص كانت تنفذ عمليات اغتيال في منطقة الغاب، وألقت القبض على جميع أفرادها. وأوضح مصدر في الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط أحد الموقوفين في اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب في جريمة وثقت بمقطع مصور، مشيرا إلى أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار. توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغل شغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا عند مفرق القرية قبل أن تتجه إلى منطقة الحانوت وتوقف راعيين وتجري تحقيقا ميدانيا معهما. وذكر مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة كانت مؤلفة من 3 آليات عسكرية. ويأتي هذا التوغل بعد أيام من استهداف الاحتلال الأراضي الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة ب3 قذائف مدفعية، ما أسفر عن أضرار في الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات والانتهاكات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. النرويج تحقق مفاجأة بإقصاء البرازيل من دور 16 وتتأهل لربع النهائي. فجر منتخب النرويج مساء أمس الأحد مفاجأة كبرى بإقصائه منتخب البرازيل من دور 16 في كأس العالم 2026، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة. وتألق حارس النرويج أوريان نيلاند بتصديه لركلة جزاء قبل أن يقود إيرلينغ هالاند منتخبه بتسجيل هدفي الفوز، ليمنح النرويج أول تأهل في تاريخها إلى ربع نهائي كأس العالم، حيث ستواجه الأحد المقبل إنجلترا التي تغلبت صباح اليوم الاثنين على المكسيك 3-2. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

زار وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي الجامعة الأموية في العاصمة السورية دمشق عقب سلسلة لقاءات رسمية عقدها مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب ووزير إدارة الطوارئ والكوارث رائد الصالح ضمن زيارة رسمية إلى سوريا. وأدى تشيفتجي برفقة الوفد المرافق صلاة العصر في الجامع الأموي قبل أن يتلو آيات من القرآن الكريم. وتبادل الوزير تشيفتجي الحديث مع عدد من المواطنين داخل الجامع قبل أن ينتقل إلى غرفة الشرف حيث استمع إلى أناشيد دينية خاصة بدمشق. كما زار تشيفتجي ضريح صلاح الدين الأيوبي داخل مجمع الجامع الأموي وتوقف عند قبور الطيارين الأتراك المدفونين في دمشق داخل مجمع الجامع الأموي وقرأ الفاتحة ودعا لهم.

وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية أوضح شيفتجي أن المباحثات التي أجراها في دمشق كانت مثمرة، مشيرا إلى أن الزيارة استمرت ليوم واحد، وقال: جئنا في زيارة رسمية إلى دمشق حيث التقينا وزير الداخلية السوري أنس خطاب، ثم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، قبل أن نستقبل من قبل الرئيس أحمد الشرع. وأضاف أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تطوير العلاقات بين تركيا وسوريا، لافتا إلى أن المحادثات تناولت ملفات الأمن الداخلي وإدارة الكوارث والتعاون المؤسسي. وأشار إلى أنه جرى بحث قضايا مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومكافحة المخدرات والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وإدارة الهجرة وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ خطوات ملموسة في هذه المجالات خلال الفترة المقبلة. وأكد الوزير تشيفتجي أن بلاده تستهدف تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات، مبينا أنه كان برفقة وفد كبير ضم القائد العام للدرك والمدير العام للأمن ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ آفاد ورئيس إدارة الهجرة وعددا من المسؤولين رفيعي المستوى. وأوضح تشيفتجي أن التعاون في مجال تطوير قدرات المؤسسات الأمنية السورية مستمر، مشيرا إلى أن 900 عنصرا سوريا تلقوا تدريبا ضمن 8 برامج تنفذها قيادة الدرك التركية، فيما تلقى 3237 عنصرا سوريا تدريبا ضمن 11 برنامجا تنفذها المديرية العامة للأمن. ولفت تشيفتجي إلى وجود خطط لإنشاء مركز تدريبي داخل سوريا، مؤكدا أن تركيا ستواصل تقديم التدريب داخل أراضيها عند الحاجة، وستدعم أيضا إنشاء المراكز التدريبية داخل سوريا. وشدد على أن الهدف من هذه البرامج رفع الكفاءة المهنية للكوادر السورية وتعزيز البنية المؤسسية للأجهزة الأمنية. وفيما يخص زيارته للجامع الأموي، قال تشيفتجي إن المسجد يعد أحد أهم رموز دمشق، مضيفا: لم أرغب في مغادرة المدينة دون زيارته وأداء الصلاة فيه. كما أشار إلى زيارته لضريح صلاح الدين الأيوبي، معربا عن تأثره بالأجواء التاريخية والمعنوية في دمشق. وختم تشيفتجي زيارته إلى سوريا بالمغادرة من مطار دمشق الدولي بعد استكمال اللقاءات الرسمية في العاصمة دمشق.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مرسومين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد الخامس من تموز المرسومين رقم 146 و147 لعام 2026 القاضيين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية ومقرهما الرئيس في دمشق. وتهدف الجامعتان إلى تطوير التعليم والتدريب العسكري والأمني وتعزيز البحث العلمي، مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لهما في المحافظات. وفي السياق، أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن إحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية بموجب المرسوم رقم 147 لعام 2026 يهدف إلى تحقيق التكامل بين التأهيل العسكري والاختصاص العلمي والتدريب العملي. وأوضح أن المرسوم جاء بعد أشهر من العمل ودراسة نماذج التعليم العسكري، وأن الجامعة ستسهم في تطوير المناهج والبرامج وإعداد الضباط وضباط الصف بما يلبي احتياجات وزارة الدفاع ويعزز جاهزية المؤسسة العسكرية. قرطلمش، قريبا ستطوي تركيا ملف الإرهاب نهائيا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش أمس الأحد الخامس من تموز أن تركيا ستطوي قريبا ملف الإرهاب نهائيا بالتوازي مع تخلي تنظيم بيكك الإرهابي عن أسلحته بالكامل وحل نفسه وإصدار البرلمان قوانين تنظم هذه المرحلة. وقال قرطلمش خلال فعالية أقيمت على جبل جودي بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا إن اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة مسار حل التنظيم أعدت خارطة طريق حظيت بتوافق جميع الأحزاب المتمثلة في البرلمان، متوقعا استكمال الإجراءات اللازمة قبل نهاية الصيف الحالي. وأضاف أن إنهاء ملف الإرهاب سيسهم في ترسيخ الوحدة والتكاتف داخل البلاد، مشيرا إلى أن المنطقة ستتحول إلى مساحة يسودها السلام والاستقرار بعد عقود من العنف والإرهاب.

0: البرلمان السوري الجديد. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أمس الأحد الخامس من تموز تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد التي كانت مقررة اليوم الاثنين في مقر مجلس الشعب بالعاصمة دمشق إلى موعد يحدد لاحقا دون توضيح أسباب التأجيل. ويأتي القرار بعد أيام من صدور المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2026 الذي تضمن أسماء أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء بينهم 140 عضوا منتخبا و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ضمن الثلث المكمل. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة الأولى أداء الأعضاء القسم الدستوري وانتخاب هيئة رئاسة المجلس تمهيدا لبدء أعمال المؤسسة التشريعية الجديدة. رئيس دائرة الاتصال التركية قبيل قمة الناتو أنقرة ستظل عنوانا للسلام والتعاون. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الأحد أن تركيا ستواصل ترسيخ مكانتها عنوانا للسلام والتعاون، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة أنقرة. وأوضح دوران في تدوينة عبر منصة إنسوسيال أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل أداء دور فاعل في الوساطة والمساعدات الإنسانية والدبلوماسية إلى جانب استضافتها قمما دولية مؤثرة من بينها قمة الناتو وقمة منظمة الدول التركية ومؤتمر كوب 31. وأضاف أن بلاده تسعى إلى الإسهام في بناء الاستقرار الإقليمي وتعزيز دبلوماسية أكثر عدلا، مؤكدا أن تركيا ستبقى عنوانا ثابتا للسلام والتعاون. ترامب يلتقي الشرع وزيلينسكي على هامش قمة الناتو بأنقرة. أعلن البيت الأبيض أمس الأحد الخامس من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءين منفصلين مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة. وأوضح البيت الأبيض أن ترامب سيصل إلى أنقرة الثلاثاء حيث يستقبله رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قبل أن يعقد اجتماعا ثنائيا معه يعقبه عشاء لقادة الحلف. وأوضح أن ترامب سيشارك الأربعاء في جلسات القمة الرسمية ثم يعقد لقاءين منفصلين مع الرئيسين أحمد الشرع وفلودومير زيلينسكي قبل أن يختتم زيارته بمؤتمر صحفي في أنقرة. الأمن الداخلي السوري يفكك خلية اغتيالات في الغاب ويوقف 7 متورطين. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الأحد الخامس من تموز أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة فككت خلية إجرامية مؤلفة من 7 أشخاص كانت تنفذ عمليات اغتيال في منطقة الغاب وألقت القبض على جميع أفرادها. وأوضح مصدر في الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط أحد الموقوفين في اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب في جريمة وثقت بمقطع مصور، مشيرا إلى أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار. توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا عند مفرق القرية قبل أن تتجه إلى منطقة الحانوت وتوقف راعيين وتجري تحقيقا ميدانيا معهما. وذكر مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة كانت مؤلفة من 3 آليات عسكرية. ويأتي هذا التوغل بعد أيام من استهداف الاحتلال الأراضي الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة ب3 قذائف مدفعية، ما أسفر عن أضرار في الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات والانتهاكات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. النرويج تحقق مفاجأة بإقصاء البرازيل من دور 16 وتتأهل لربع النهائي. فجر منتخب النرويج مساء أمس الأحد مفاجأة كبرى بإقصائه منتخب البرازيل من دور 16 في كأس العالم 2026، بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة. وتألق حارس النرويج أوريان نيلاند بتصديه لركلة جزاء قبل أن يقود إيرلينغ هالاند منتخبه بتسجيل هدفي الفوز، ليمنح النرويج أول تأهل في تاريخها إلى ربع نهائي كأس العالم، حيث ستواجه الأحد المقبل إنجلترا التي تغلبت صباح اليوم الاثنين على المكسيك 3-2. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. أحدث الأغاني على هوا صدى الفرات 101.3 FM. صدى الفرات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

يا عروس المجد. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين.

الكوكب وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلب وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي وامسحي دمع اليتامى وابسمي والمسي جرح الحزانى واطربي نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب شرف الوثبة أن ترضي العلا غلب الواثب أم لم يغلب فالتفت من قوة الفردوس يا فيصل العلياء وانظر واعجبي أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب رجفت بالأمس سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طرب يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب أينما جال بنا الطرف ثنى وطيوف الزهو فوق الهدب هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب ومن الطاغ الذي مد لهم
من سراب الحق أوها سببي، أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب. ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب. يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب. يا رواب القدس، يا رواب القدس، يا

منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثرب ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدب رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. كأس العالم 2026 يدخل مراحله الحاسمة بعد إسدال الستار على دور 32. دخلت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة بعد إسدال الستار على منافسات دور 32 وانطلاق مباريات دور 16. في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا، وشاهد دور 32 منافسات قوية ومفاجآت مدوية، كان أبرزها خروج المنتخب الألماني أمام باراغواي بركلات الترجيح وإقصاء هولندا على يد المغرب بطريقة نفسها، في حين تأهلت مصر إلى دور 16 بعد تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، بينما واصلت منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال مشوارها بنجاح نحو الدور التالي. ومع انطلاق منافسات دور 16 كان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل لمواجهة فرنسا التي تجاوزت باراغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بعدما أطاح المنتخب النرويجي بنظيره البرازيلي بنتيجة هدفين لهدف بفضل تألق نجمه إيرلينغ هالاند ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه المثير على المكسيك بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة ليضرب موعدا مع النرويج في الدور المقبل. ومن المقرر أن تختتم مباريات دور 16 الثلاثاء 7 تموز، حيث تلتقي البرتغال مع إسبانيا والولايات المتحدة مع بلجيكا والأرجنتين مع مصر وسويسرا مع كولومبيا، على أن تكتمل بعدها هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي 5 التاسع من تموز مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

ناومي أوساكا تطيح بسبلين كامن ثمن النهائي، وديكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات ببطولة ويمبلدون في التنس. شهدت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأحد الخامس من تموز مفاجأة كبيرة بعدما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها بمجموعتين دون رد لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها. وفي منافسات الرجال انفرد الصربي نوفاك ديكوفيتش بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في فردي الرجال ببطولة ويمبلدون بعدما حقق فوزه السادس بعد المئة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم السويسري روجر فيدرر. كما تأهل ديكوفيتش إلى ربع النهائي للمرة السابعة عشرة في مسيرته ليواصل سعيه نحو لقب جديد في البطولة الإنجليزية.

شارلو كلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى. حقق سائق فيراري شارل كلير الأحد الخامس من تموز أول انتصار له في هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعدما توج بجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون، محققا أول فوز له في هذا السباق. واستفاد لوكلير من تعثر متصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي واجه مشكلة في سيارته قبل نهاية السباق ليتراجع إلى المركز السادس عشر، فيما حل البريطاني جورج راسل ثانيا ولويس هاملتون ثالثا. وبهذا الفوز حقق لوكلير أول انتصار له منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2024، وأعاد فيراري إلى منصة التتويج بعد موسم صعب.

التركي أركان طاش يفوز بلقب مصارعة قرق بنار الزيتية في أدرنة. توج المصارع التركي أركان طاش الأحد الخامس من تموز بلقب كبير المصارعين في النسخة 65 بعد 106 من بطولة قرق بنار التاريخية للمصارعة الزيتية التي أقيمت في ميدان سراي أيتشي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا. وجاء تتويج طاش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فيض الله أكتورك عقب نزال اتسم بالقوة والإثارة وشهد محاولات هجومية متبادلة بين المصارعين. وتعد مصارعة قرق بنار من أقدم الرياضات الشعبية في تركيا ويتميز المشاركون فيها بدهن أجسامهم بزيت الزيتون قبل انطلاق المنافسات.

توجت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم أمين بشارات الخميس الثاني من تموز بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية بعد فوزها على الصربية آنا مانيلوفيتش بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية. وجاء تتويج بشارات بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تغلبت في نصف النهائي على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 قبل أن تحسم النهائية وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها. ووصف رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري الإنجاز بأنه مصدر فخر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية.

توج نادي أهلي حلب الجمعة 3 تموز بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 من البطولة، وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري، و100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة، تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مرسومين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد الخامس من تموز المرسومين رقم 146 و147 لعام 2026 القاضيين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية ومقرهما الرئيس في دمشق. وتهدف الجامعتان إلى تطوير التعليم والتدريب العسكري والأمني وتعزيز البحث العلمي، مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لهما في المحافظات. وفي السياق، أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن إحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية بموجب المرسوم رقم 147 لعام 2026 يهدف إلى تحقيق التكامل بين التأهيل العسكري والاختصاص العلمي والتدريب العملي. وأوضح أن المرسوم جاء بعد أشهر من العمل ودراسة نماذج التعليم العسكري، وأن الجامعة ستسهم في تطوير المناهج والبرامج وإعداد الضباط وضباط الصف بما يلبي احتياجات وزارة الدفاع ويعزز جاهزية المؤسسة العسكرية. قرطلمش، قريبا ستطوي تركيا ملف الإرهاب نهائيا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش أمس الأحد الخامس من تموز أن تركيا ستطوي قريبا ملف الإرهاب نهائيا بالتوازي مع تخلي تنظيم بيكك الإرهابي عن أسلحته بالكامل وحل نفسه وإصدار البرلمان قوانين تنظم هذه المرحلة. وقال قرطلمش خلال فعالية أقيمت على جبل جودي بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا إن اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة مسار حل التنظيم أعدت خارطة طريق حظيت بتوافق جميع الأحزاب المتمثلة في البرلمان، متوقعا استكمال الإجراءات اللازمة قبل نهاية الصيف الحالي. وأضاف أن إنهاء ملف الإرهاب سيسهم في ترسيخ الوحدة والتكاتف داخل البلاد، مشيرا إلى أن المنطقة ستتحول إلى مساحة يسودها السلام والاستقرار بعد عقود من العنف والإرهاب.

البرلمان السوري الجديد. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أمس الأحد الخامس من تموز تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد التي كانت مقررة اليوم الاثنين في مقر مجلس الشعب بالعاصمة دمشق إلى موعد يحدد لاحقا دون توضيح أسباب التأجيل. ويأتي القرار بعد أيام من صدور المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2026 الذي تضمن أسماء أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء، بينهم 140 عضوا منتخبا و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ضمن الثلث المكمل. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة الأولى أداء الأعضاء القسم الدستوري وانتخاب هيئة رئاسة المجلس تمهيدا لبدء أعمال المؤسسة التشريعية الجديدة. رئيس دائرة الاتصال التركية قبيل قمة الناتو: أنقرة ستظل عنوانا للسلام والتعاون. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الأحد أن تركيا ستواصل ترسيخ مكانتها عنوانا للسلام والتعاون، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة أنقرة. وأوضح دوران في تدوينة عبر منصة إنسوسيال أن تركيا

0: تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل أداء دور فاعل في الوساطة والمساعدات الإنسانية والدبلوماسية، إلى جانب استضافتها قمما دولية مؤثرة من بينها قمة الناتو وقمة منظمة الدول التركية ومؤتمر كوب 31. وأضاف أن بلاده تسعى إلى الإسهام في بناء الاستقرار الإقليمي وتعزيز دبلوماسية أكثر عدلا، مؤكدا أن تركيا ستبقى عنوانا ثابتا للسلام والتعاون. ترامب يلتقي الشرع وزيلينسكي على هامش قمة الناتو بأنقرة. أعلن البيت الأبيض أمس الأحد 5 تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءين منفصلين مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة. وأوضح البيت الأبيض أن ترامب سيصل إلى أنقرة الثلاثاء، حيث يستقبله رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قبل أن يعقد اجتماعا ثنائيا معه يعقبه عشاء لقادة الحلف. وأوضح أن ترامب سيشارك الأربعاء في جلسات القمة الرسمية، ثم يعقد لقاءين منفصلين مع الرئيسين أحمد الشرع وفلودومير زيلينسكي قبل أن يختتم زيارته بمؤتمر صحفي في أنقرة. الأمن الداخلي السوري يفكك خلية اغتيالات في الغاب ويوقف 7 متورطين. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الأحد 5 تموز أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة فككت خلية إجرامية مؤلفة من 7 أشخاص كانت تنفذ عمليات اغتيال في منطقة الغاب، وألقت القبض على جميع أفرادها. وأوضح مصدر في الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط أحد الموقوفين في اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب في جريمة وثقت بمقطع مصور، مشيرا إلى أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار. توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا عند مفرق القرية قبل أن تتجه إلى منطقة الحانوت وتوقف راعيين وتجري تحقيقا ميدانيا معهما. وذكر مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة كانت مؤلفة من 3 آليات عسكرية. ويأتي هذا التوغل بعد أيام من استهداف الاحتلال الأراضي الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة ب3 قذائف مدفعية، ما أسفر عن أضرار في الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات والانتهاكات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. النرويج تحقق مفاجأة بإقصاء البرازيل من دور 16 وتتأهل لربع النهائي. فجر منتخب النرويج مساء أمس الأحد مفاجأة كبرى بإقصائه منتخب البرازيل من دور 16 في كأس العالم 2026 بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة، وتألق حارس النرويج أوريان نيلاند بتصديه لركلة جزاء قبل أن يقود إيرلينغ هالاند منتخبه بتسجيل هدفي الفوز ليمنح النرويج أول تأهل في تاريخها إلى ربع نهائي كأس العالم، حيث ستواجه الأحد المقبل إنجلترا التي تغلبت صباح اليوم الاثنين على المكسيك بثلاثة أهداف مقابل هدفين. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مرسومين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد الخامس من تموز المرسومين رقم 146 و147 لعام 2026 القاضيين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية، ومقرهما الرئيس في دمشق. وتهدف الجامعتان إلى تطوير التعليم والتدريب العسكري والأمني وتعزيز البحث العلمي، مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لهما في المحافظات. وفي السياق، أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن إحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية بموجب المرسوم رقم 147 لعام 2026 يهدف إلى تحقيق التكامل بين التأهيل العسكري والاختصاص العلمي والتدريب العملي. وأوضح أن المرسوم جاء بعد أشهر من العمل ودراسة نماذج التعليم العسكري، وأن الجامعة ستسهم في تطوير المناهج والبرامج وإعداد الضباط وضباط الصف بما يلبي احتياجات وزارة الدفاع ويعزز جاهزية المؤسسة العسكرية. قرطلمش، قريبا ستطوي تركيا ملف الإرهاب نهائيا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش أمس الأحد الخامس من تموز أن تركيا ستطوي قريبا ملف الإرهاب نهائيا بالتوازي مع تخلي تنظيم بيكك الإرهابي عن أسلحته بالكامل وحل نفسه وإصدار البرلمان قوانين تنظم هذه المرحلة. وقال قرطلمش خلال فعالية أقيمت على جبل جودي بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا إن اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة مسار حل التنظيم أعدت خارطة طريق حظيت بتوافق جميع الأحزاب المتمثلة في البرلمان، متوقعا استكمال الإجراءات اللازمة قبل نهاية الصيف الحالي. وأضاف أن إنهاء ملف الإرهاب سيسهم في ترسيخ الوحدة والتكاتف داخل البلاد، مشيرا إلى أن المنطقة ستتحول إلى مساحة يسودها السلام والاستقرار بعد عقود من العنف والإرهاب.

جلسات البرلمان السوري الجديد. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أمس الأحد الخامس من تموز تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد التي كانت مقررة اليوم الاثنين في مقر مجلس الشعب بالعاصمة دمشق إلى موعد يحدد لاحقا دون توضيح أسباب التأجيل. ويأتي القرار بعد أيام من صدور المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2026 الذي تضمن أسماء أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء بينهم 140 عضوا منتخبا و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ضمن الثلث المكمل. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة الأولى أداء الأعضاء القسم الدستوري وانتخاب هيئة رئاسة المجلس تمهيدا لبدء أعمال المؤسسة التشريعية الجديدة. رئيس دائرة الاتصال التركية قبيل قمة الناتو أنقرة ستظل عنوانا للسلام والتعاون. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الأحد أن تركيا ستواصل ترسيخ مكانتها عنوانا للسلام والتعاون، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة أنقرة. وأوضح دوران في تدوينة عبر منصة إنسوسيال أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل أداء دور فاعل في الوساطة والمساعدات الإنسانية والدبلوماسية إلى جانب استضافتها قمما دولية مؤثرة من بينها قمة الناتو وقمة منظمة الدول التركية ومؤتمر كوب 31. وأضاف أن بلاده تسعى إلى الإسهام في بناء الاستقرار الإقليمي وتعزيز دبلوماسية أكثر عدلا، مؤكدا أن تركيا ستبقى عنوانا ثابتا للسلام والتعاون. ترامب يلتقي الشرع وزيلينسكي على هامش قمة الناتو بأنقرة.

أعلن البيت الأبيض أمس الأحد الخامس من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءين منفصلين مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة. وأوضح البيت الأبيض أن ترامب سيصل إلى أنقرة الثلاثاء حيث يستقبله رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قبل أن يعقد اجتماعا ثنائيا معه يعقبه عشاء لقادة الحلف. وأوضح أن ترامب سيشارك الأربعاء في جلسات القمة الرسمية ثم يعقد لقاءين منفصلين مع الرئيسين أحمد الشرع وفلاديمير زيلينسكي قبل أن يختتم زيارته بمؤتمر صحفي في أنقرة. الأمن الداخلي السوري يفكك خلية اغتيالات في الغاب ويوقف 7 متورطين. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الأحد الخامس من تموز أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة فككت خلية إجرامية مؤلفة من 7 أشخاص كانت تنفذ عمليات اغتيال في منطقة الغاب وألقت القبض على جميع أفرادها. وأوضح مصدر في الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط أحد الموقوفين في اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب في جريمة وثقت بمقطع مصور، مشيرا إلى أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار. توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي حيث أقامت حاجزا مؤقتا عند مفرق القرية قبل أن تتجه إلى منطقة الحانوت وتوقف راعيين وتجري تحقيقا ميدانيا معهما. وذكر مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة كانت مؤلفة من 3 آليات عسكرية. ويأتي هذا التوغل بعد أيام من استهداف الاحتلال الأراضي الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة ب3 قذائف مدفعية، ما أسفر عن أضرار في الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات والانتهاكات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. النرويج تحقق مفاجأة بإقصاء البرازيل من دور 16 وتتأهل لربع النهائي. فجر منتخب النرويج مساء أمس الأحد مفاجأة كبرى بإقصائه منتخب البرازيل من دور 16 في كأس العالم 2026 بعد فوزه عليه بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة. وتألق حارس النرويج أوريان نيلاند بتصديه لركلة جزاء قبل أن يقود إيرلينغ هالاند منتخبه بتسجيل هدفي الفوز ليمنح النرويج أول تأهل في تاريخها إلى ربع نهائي كأس العالم، حيث ستواجه الأحد المقبل إنجلترا التي تغلبت صباح اليوم الاثنين على المكسيك 3 أهداف مقابل 2. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. الشرع يصدر مرسومين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية. أصدر رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع أمس الأحد الخامس من تموز المرسومين رقم 146 و147 لعام 2026 القاضيين بإحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية والجامعة السورية للعلوم الأمنية، ومقرهما الرئيس في دمشق. وتهدف الجامعتان إلى تطوير التعليم والتدريب العسكري والأمني وتعزيز البحث العلمي، مع إمكانية إحداث كليات ومعاهد ومراكز تابعة لهما في المحافظات. وفي السياق، أكد وزير الدفاع اللواء مرهف أبو قصرة أن إحداث الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية بموجب المرسوم رقم 147 لعام 2026 يهدف إلى تحقيق التكامل بين التأهيل العسكري والاختصاص العلمي والتدريب العملي. وأوضح أن المرسوم جاء بعد أشهر من العمل ودراسة نماذج التعليم العسكري، وأن الجامعة ستسهم في تطوير المناهج والبرامج وإعداد الضباط وضباط الصف بما يلبي احتياجات وزارة الدفاع ويعزز جاهزية المؤسسة العسكرية. قرطلمش: قريبا ستطوي تركيا ملف الإرهاب نهائيا. أكد رئيس البرلمان التركي نعمان قرطلمش أمس الأحد الخامس من تموز أن تركيا ستطوي قريبا ملف الإرهاب نهائيا بالتوازي مع تخلي تنظيم بيكك الإرهابي عن أسلحته بالكامل وحل نفسه وإصدار البرلمان قوانين تنظم هذه المرحلة. وقال قرطلمش خلال فعالية أقيمت على جبل جودي بولاية شرناق جنوب شرقي تركيا إن اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة مسار حل التنظيم أعدت خارطة طريق حظيت بتوافق جميع الأحزاب المتمثلة في البرلمان، متوقعا استكمال الإجراءات اللازمة قبل نهاية الصيف الحالي. وأضاف أن إنهاء ملف الإرهاب سيسهم في ترسيخ الوحدة والتكاتف داخل البلاد، مشيرا إلى أن المنطقة ستتحول إلى مساحة يسودها السلام والاستقرار بعد عقود من العنف والإرهاب.

جلسات البرلمان السوري الجديد. أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب السوري أمس الأحد الخامس من تموز تأجيل انعقاد الجلسة الأولى للمجلس الجديد التي كانت مقررة اليوم الاثنين في مقر مجلس الشعب بالعاصمة دمشق إلى موعد يحدد لاحقا دون توضيح أسباب التأجيل. ويأتي القرار بعد أيام من صدور المرسوم الرئاسي رقم 143 لعام 2026 الذي تضمن أسماء أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 أعضاء بينهم 140 عضوا منتخبا و70 عضوا عينهم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ضمن الثلث المكمل. وكان من المقرر أن تشهد الجلسة الأولى أداء الأعضاء القسم الدستوري وانتخاب هيئة رئاسة المجلس تمهيدا لبدء أعمال المؤسسة التشريعية الجديدة. رئيس دائرة الاتصال التركية قبيل قمة الناتو أنقرة ستظل عنوانا للسلام والتعاون. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران أمس الأحد أن تركيا ستواصل ترسيخ مكانتها عنوانا للسلام والتعاون، وذلك قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو في العاصمة أنقرة. وأوضح دوران في تدوينة عبر منصة إنسوسيال أن تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان تواصل أداء دور فاعل في الوساطة والمساعدات الإنسانية والدبلوماسية إلى جانب استضافتها قمما دولية مؤثرة من بينها قمة الناتو وقمة منظمة الدول التركية ومؤتمر كوب 31. وأضاف أن بلاده تسعى إلى الإسهام في بناء الاستقرار الإقليمي وتعزيز دبلوماسية أكثر عدلا، مؤكدا أن تركيا ستبقى عنوانا ثابتا للسلام والتعاون. ترامب يلتقي الشرع وزيلينسكي على هامش قمة الناتو بأنقرة. أعلن البيت الأبيض أمس الأحد الخامس من تموز أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد لقاءين منفصلين مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع والرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها العاصمة التركية أنقرة. وأوضح البيت الأبيض أن ترامب سيصل إلى أنقرة الثلاثاء حيث يستقبله رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان قبل أن يعقد اجتماعا ثنائيا معه يعقبه

0: عشاء لقادة الحلف، وأوضح أن ترامب سيشارك الأربعاء في جلسات القمة الرسمية، ثم يعقد لقاءين منفصلين مع الرئيسين أحمد الشرع وفلوديمير زيلينسكي قبل أن يختتم زيارته بمؤتمر صحفي في أنقرة. الأمن الداخلي السوري يفكك خلية اغتيالات في الغاب ويوقف 7 متورطين. أعلنت وزارة الداخلية السورية أمس الأحد 5 تموز أن قوى الأمن الداخلي في محافظة حماة فككت خلية إجرامية مؤلفة من 7 أشخاص كانت تنفذ عمليات اغتيال في منطقة الغاب، وألقت القبض على جميع أفرادها. وأوضح مصدر في الوزارة أن التحقيقات أثبتت تورط أحد الموقوفين في اغتيال أحد أبناء منطقة سلحب في جريمة وثقت بمقطع مصور، مشيرا إلى أن العملية تأتي ضمن جهود ملاحقة المتورطين في الجرائم وتعزيز الأمن والاستقرار. توغل قوة للاحتلال الإسرائيلي في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة. توغلت قوة تابعة للاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين في قرية صيد الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، حيث أقامت حاجزا مؤقتا عند مفرق القرية قبل أن تتجه إلى منطقة الحانوت وتوقف راعيين وتجري تحقيقا ميدانيا معهما. وذكر مراسل وكالة سانا الرسمية أن القوة كانت مؤلفة من 3 آليات عسكرية. ويأتي هذا التوغل بعد أيام من استهداف الاحتلال الأراضي الواقعة بين قرية بريقة وبلدة كودنة ب3 قذائف مدفعية، ما أسفر عن أضرار في الأراضي الزراعية دون وقوع إصابات. وتؤكد سوريا أن هذه التوغلات والانتهاكات تمثل خرقا لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقفها وإلزام الاحتلال بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. النرويج تحقق مفاجأة بإقصاء البرازيل من دور 16 وتتأهل لربع النهائي. فجر منتخب النرويج مساء أمس الأحد مفاجأة كبرى بإقصائه منتخب البرازيل من دور 16 في كأس العالم 2026 بعد فوزه عليه ب2-1 في المباراة التي أقيمت على ملعب ميتلايف في الولايات المتحدة. وتألق حارس النرويج أوريان نيلاند بتصديه لركلة جزاء قبل أن يقود إيرلينغ هالاند منتخبه بتسجيل 2 هدف ليمنح النرويج أول تأهل في تاريخها إلى ربع نهائي كأس العالم، حيث ستواجه الأحد المقبل إنجلترا التي تغلبت صباح اليوم الاثنين على المكسيك 3-2. مستمعين الأعزاء، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. تستمعون إلى راديو صدى الفرات، يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائما. صدى الفرات بانتشار

أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها يومي 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريت شميرتس، إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية.

فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل باراك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء.

دوران، قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين 6 تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي 7 و8 تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي، إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية، إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قاآن وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة.

استثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة.

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمحافظة إدلب ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات.

0: المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريك شميرتس، إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات

المتحدة لدى أنقرة والممثلة الخاصة إلى سوريا والعراق توماس برك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل باراك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين السادس من تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي السابع والثامن من تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين السادس من تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام

0: 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور، إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب، بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها يومي 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستار والمستشار الألماني فريدريك شميرتس إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل بارك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي.

أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين السادس من تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي السابع والثامن من تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة. فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين السادس من تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب.

0: ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور، إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب، بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

زار وزير الداخلية التركي مصطفى تشيفتجي الجامعة الأموية في العاصمة السورية دمشق عقب سلسلة لقاءات رسمية عقدها مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب ووزير إدارة الطوارئ والكوارث رائد الصالح ضمن زيارة رسمية إلى سوريا. وأدى تشيفتجي برفقة الوفد المرافق صلاة العصر في الجامع الأموي قبل أن يتلو آيات من القرآن الكريم. وتبادل الوزير تشيفتجي الحديث مع عدد من المواطنين داخل الجامع قبل أن ينتقل إلى غرفة الشرف حيث استمع إلى أناشيد دينية خاصة بدمشق. كما زار تشيفتجي ضريح صلاح الدين الأيوبي داخل مجمع الجامع الأموي وتوقف عند قبور الطيارين الأتراك المدفونين في دمشق داخل مجمع الجامع الأموي وقرأ الفاتحة ودعا لهم.

وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية أوضح شيفتجي أن المباحثات التي أجراها في دمشق كانت مثمرة، مشيرا إلى أن الزيارة استمرت ليوم واحد، وقال: جئنا في زيارة رسمية إلى دمشق حيث التقينا وزير الداخلية السوري أنس خطاب، ثم وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، قبل أن نستقبل من قبل الرئيس أحمد الشرع. وأضاف أن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تطوير العلاقات بين تركيا وسوريا، لافتا إلى أن المحادثات تناولت ملفات الأمن الداخلي وإدارة الكوارث والتعاون المؤسسي. وأشار إلى أنه جرى بحث قضايا مكافحة الجرائم العابرة للحدود ومكافحة المخدرات والتعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وإدارة الهجرة وتعزيز قدرات الاستجابة للكوارث، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ خطوات ملموسة في هذه المجالات خلال الفترة المقبلة. وأكد الوزير تشيفتجي أن بلاده تستهدف تطوير العلاقات مع سوريا في مختلف المجالات، مبينا أنه كان برفقة وفد كبير ضم القائد العام للدرك والمدير العام للأمن ورئيس إدارة الكوارث والطوارئ آفاد ورئيس إدارة الهجرة وعددا من المسؤولين رفيعي المستوى. وأوضح تشيفتجي أن التعاون في مجال تطوير قدرات المؤسسات الأمنية السورية مستمر، مشيرا إلى أن 900 عنصرا سوريا تلقوا تدريبا ضمن 8 برامج تنفذها قيادة الدرك التركية، فيما تلقى 3237 عنصرا سوريا تدريبا ضمن 11 برنامجا تنفذها المديرية العامة للأمن. ولفت تشيفتجي إلى وجود خطط لإنشاء مركز تدريبي داخل سوريا، مؤكدا أن تركيا ستواصل تقديم التدريب داخل أراضيها عند الحاجة، وستدعم أيضا إنشاء المراكز التدريبية داخل سوريا. وشدد على أن الهدف من هذه البرامج رفع الكفاءة المهنية للكوادر السورية وتعزيز البنية المؤسسية للأجهزة الأمنية. وفيما يخص زيارته للجامع الأموي، قال تشيفتجي إن المسجد يعد أحد أهم رموز دمشق، مضيفا: لم أرغب في مغادرة المدينة دون زيارته وأداء الصلاة فيه. كما أشار إلى زيارته لضريح صلاح الدين الأيوبي، معربا عن تأثره بالأجواء التاريخية والمعنوية في دمشق. وختم تشيفتجي زيارته إلى سوريا بالمغادرة من مطار دمشق الدولي بعد استكمال اللقاءات الرسمية في العاصمة دمشق.

وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها يومي 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش ميريتس، إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل بارك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين 6 تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي 7 و8 تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة. فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة.

وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين السادس من تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة.

0: الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

يا عروس المجد، يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها، لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعد

أتته لأفق أرحب، هب للفتح فأدمى تحته، حافر المهر جبين الكوكب. وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب، وانطلاق النور حتى يرتوي، كل جفن بالثرى مختضب، حلم ولا ولم يجرح به، شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به، شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى، بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوها، وغفت عن كيد دهر قلب. وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب. فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب. قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. فحملنا لك إكليل الوفا، ومشينا فوقها من نوب، وأرقناها دماء حرة. فاغرفي ما شئت منها واشربي، وامسحي دمع اليتامى وابسمي، والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة، لم تلن للمارج الملتهب. كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. كم نبت أسيافنا في ملعب، وكبت أفراسنا في ملعب. من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا، غلب الواثب أم لم يغلب. فالتفت من قوة الفردوس يا فيصل العلياء وانظر واعجبي. أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب. وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب. ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب. رجفت بالأمس سكرى ألم، فأسلها اليوم سكرى طرب. يا لنعمى خف في أظلالها، ما حملنا من ركاب الحقب. أينما جال بنا الطرف ثنى، وطيوف الزهو فوق الهدب. هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب. فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب. ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب. ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب. ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي. وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب. كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب. من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي. ومتى هزوا علينا راية

من طوت بين رخيص السلب ومن الطاغ الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب يا رواب القدس يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثرب ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدبي رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.

يا حبيبي تروح حبك أغلى من الروح ليش تكبير هيدا الحب بسعر صغير من الجروح ليش يا حبيبي تروح حبك أغلى من

تماثيل بين له عن حالي حبيبي تركني يعيش بأصعب حالي.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريك شميرتس، إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل بارك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين 6 تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة 7 و8 تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة. فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين السادس من تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: راديو صدى الفرات، معكم أينما كنتم. معكم أي...

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف.

في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها يومي 7 و8 من تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش ميريتس، إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتيه ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا، بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل باراك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين 6 تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي 7 و8 من تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية، إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 6 تموز
في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم.

0: هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. لماذا يموت البعض من موجات الحر بينما ينجو آخرون؟ مع كل صيف تتكرر موجات الحر، ويتكرر معها التحذير المعتاد من الجهات الصحية بضرورة الحذر وشرب الماء وتجنب الخروج وقت الظهيرة. لكن هذا التحذير المتكرر غالبا ما يمر دون أن يلتفت له كثيرون، ربما لأن أغلب الناس يعتبرون الحر مجرد إزعاج موسمي عابر لا خطرا حقيقيا. والحقيقة أن بعض موجات الحر تمر دون أي أثر صحي يذكر، بينما تترك أخرى وراءها أعدادا من الوفيات. فما الفارق بينهما؟ وما الذي يحدث فعليا داخل الجسم حتى يصل الأمر إلى هذا الحد؟ تعرف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية موجة الحر بأنها فترة تتجاوز فيها درجة الحرارة القصوى اليومية المعدل الطبيعي للمنطقة بمقدار 5 درجات مئوية على الأقل لمدة 5 أيام متتالية أو أكثر، وتسجل درجات الحرارة ارتفاعا تدريجيا ملحوظا كل عام، ومعها ترتفع أعداد الوفيات المرتبطة بالحر، وهو ما دفع المنظمات الصحية حول العالم لإطلاق حملات توعية وتثقيف حول أهم النصائح الوقائية وكيفية التعامل مع تأثير موجات الحر، سعيا منها لتقليل هذه الخسائر البشرية المتزايدة. أكثر الفئات المتضررة بموجات الحر: يعد أصحاب الأمراض المزمنة كالسكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والربو والأمراض النفسية أكثر الفئات المعرضة لخطر الوفاة بسبب درجات الحرارة المرتفعة، إذ سجلت زيادة حادة في ضحايا موجات الحر منذ عام 2000 حتى عام 2021 بنسبة 85% لمن هم فوق 65 عاما. وعلى الطرف الآخر، يعد الأطفال الصغار والرضع من أكثر الفئات عرضة للخطر لأسباب فيزيولوجية تختلف عن أسباب خطورة الحر على كبار السن، فجسم الطفل يمتص الحرارة من البيئة المحيطة بمعدل أسرع نسبيا من البالغ نتيجة كبر مساحة سطح جلده مقارنة بحجم جسمه الداخلي، كما ينتج جسمه حرارة داخلية أعلى نسبيا لكل كيلوغرام من وزنه. والأهم من ذلك أن حجم الغدد العرقية عند الأطفال أصغر بنسبة تقارب 27% مقارنة بالبالغين، ويبدأ جسم الطفل بالتعرق عند درجة

حرارة داخلية أعلى من البالغ، وهو ما يؤخر استجابة الجسم الطبيعية للتبريد. ويضاف إلى ذلك عامل سلوكي بحت، فالرضيع لا يستطيع التعبير عن شعوره بالعطش أو طلب الانتقال لمكان أبرد بمفرده، وهذا يجعله معتمدا كليا على وعي من حوله بعلامات الخطر. وتمتد دائرة المعرضين لخطر الإجهاد الحراري إلى ما هو أبعد من ذلك. فعلى الجانب الصحي، يزداد الخطر لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول، والأشخاص الذين يعانون من السمنة أو زيادة الوزن أو الخمول وقلة الحركة، وكذلك النساء الحوامل. وعلى الجانب السلوكي، يعد الأشخاص الذين يعتمدون على مسكنات الألم أو مضادات الالتهاب غير استرويدية أكثر عرضة للخطر، إضافة إلى المدخنين ومن يفرطون في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين أو المشروبات المحلات بدلا من تعويض الجفاف بالماء، أو لا يحصلون على كميات كافية من السوائل أساسا، فضلا عن متعاطي المخدرات أو الكحول. أما في بيئة العمل، فالعاملون الذين يخضعون لضغوط نفسية أو مهنية مستمرة، ومن يتجنبون استخدام معدات الحماية الشخصية أو يقللون التوقف لدخول الحمام تجنبا لانقطاع العمل، أو يستمرون بملابس مبللة طوال ساعات العمل، يضاعفون من فرص تعرضهم للإجهاد الحراري دون أن يدركوا ذلك دائما. لماذا يموت الناس من الحر؟ يستجيب الجسم لدرجات الحرارة العالية بمحاولة التخلص من تأثيرها، فتبدأ الأعراض بالظهور تدريجيا في صورة ما يعرف طبيا بالإجهاد الحراري. ويبدأ الأمر بجفاف وتعرق مفرط، يتبعهما تعب وإرهاق وصداع وانخفاض في كمية البول المطروحة مع تغير لونه، وتشنج في العضلات، وتغيرات جلدية من طفح وجفاف وحكة ووخز، إضافة إلى نزيف من الأنف والشعور بالغثيان. ويعد الإجهاد الحراري في هذه المرحلة قابلا للعلاج المنزلي إذا تمكن الشخص من خفض حرارته خلال 30 دقيقة عبر الانتقال لمكان بارد وتناول السوائل. لكن إذا استمر التعرض للحرارة دون تدخل، فقد يتطور الإجهاد الحراري إلى حالة أخطر تماما تعرف بضربة الشمس، وهي حالة طبية طارئة تستوجب التدخل الفوري. والعلامة الفارقة الأهم بين الحالتين هي ظهور أعراض عصبية، فبينما يبقى الشخص في حالة الإجهاد الحراري واعيا وقادرا على الكلام بوضوح، تتسبب ضربة الشمس في تشوش ذهني وكلام غير مفهوم وفقدان للتوازن، وقد تصل إلى فقدان الوعي الكامل. وهذا التغير في الحالة العقلية هو الإشارة التي يجب أن تدفع المحيطين بالمصاب للاتصال بالإسعاف فورا دون انتظار. ومع استمرارية التعرض للحرارة بالتزامن مع العمل الشاق وعدم تعويض السوائل المفقودة، تتفاقم المشكلات الصحية وقد تتحول إلى أضرار دائمة. فعلى صعيد الكلى، يزداد خطر الإصابة بمرض الكلى المزمن وتراجع وظائفها وتكون الحصوات بها. وعلى صعيد القلب والتنفس، فتزداد فرص الإصابة باضطرابات القلب كإجهاد عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم أو تسارع ضرباته، إلى جوار مشكلات تنفسية كالربو وصعوبة التنفس. كما ترتبط الحرارة المرتفعة المستمرة بزيادة خطر أمراض الكبد وسرطان الجلد والسكري. كيف تحدث الوفاة بسبب الحر؟ تؤدي موجات الحر المتواصلة التي تستمر لأيام وليالي إلى سلسلة من التغيرات الجسدية التي تضعف الجسم وتنهكه، ويتركز تأثيرها الخطير في القلب والدورة الدموية. فمع فقدان كميات كبيرة من السوائل والأملاح عبر التعرق، يصبح الدم أكثر لزوجة وتركيزا،
وهو ما يزيد احتمالية تكون الجلطات في الشرايين التي تغذي القلب والدماغ، وهذا ما يفسر ارتفاع معدل الإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية أثناء موجات الحر. وبموازاة ذلك، يستجيب الجسم للحر الشديد بتوسيع الأوعية الدموية في الجلد وزيادة تدفق الدم إليه بهدف التبريد والتخلص من الحرارة الداخلية المرتفعة، وهذا يتطلب ضخ كمية أكبر من الدم قد يعجز القلب عن تلبيتها إذا كان ضعيفا أو مريضا أصلا، فينحدر أداؤه سريعا بفعل زيادة العبء الملقى عليه، مما يؤدي إلى فشل قلبي وربما الوفاة. كيف نتجنب المخاطر الصحية الناجمة عن الحر الشديد؟ توصي المنظمات الصحية والجهات المتخصصة باتباع وسائل وقائية مختلفة لتجنب عواقب الحر الشديد التي قد تكون وخيمة، وهذه الوسائل ليست مجرد نصائح نظرية، بل أثبتت فعاليتها فعلا في تجارب حقيقية حول العالم. فعلى مستوى السياسات الصحية يأتي تفعيل أنظمة الإنذار المبكر وتعميمها للتنبؤ بموجات الحر قبل حدوثها في صدارة الأولويات، إلى جانب نشر التعليمات الصحية الموصى بها في وسائل الإعلام المختلفة، وتدريب الكوادر الصحية على التعامل مع حالات الإجهاد الحراري وتشخيصها مبكرا، مع تنسيق دقيق بين الجهات الصحية وكوادر الإسعاف الفوري خلال فترات الموجات الحارة. وعلى المستوى الفردي، ينصح بتجنب الخروج من المنزل أو أداء أي أعمال مجهدة خارجية في أوقات الذروة من أيام الحر الشديد، ومحاولة البقاء في الظل، إذ تنخفض درجات الحرارة فيه عن تلك المعرضة للشمس بمقدار 10 إلى 15 درجة. ويمكن إبقاء المنزل باردا قدر الإمكان بفتح النوافذ ليلا عند انخفاض درجات الحرارة، مع تقليل معدل تشغيل الأدوات والأجهزة الكهربائية لتخفيض مصادر الحرارة الداخلية، وإغلاق النوافذ وتغطيتها بستائر قاتمة تحجب أشعة الشمس نهارا. كما يفضل ضبط مكيف الهواء عند درجة 27 مئوية مع تشغيل المروحة في الغرفة، إذ يسهم ذلك في تخفيض درجة حرارة الغرفة بمقدار 4 درجات إضافية. أما على الصعيد الشخصي، ينصح بالاستحمام بماء بارد ومحاولة إبقاء الملابس رطبة أثناء ارتدائها، وشرب كميات وافرة من الماء بانتظام دون انتظار الشعور بالعطش. وتبقى البرامج التوعوية التي تثقف الناس بمخاطر موجات الحر وطرق الوقاية منها حجر الأساس لأي استراتيجية وقائية فعالة على المدى الطويل. مستمعينا الكرام، نرجو الله أن يقيكم الحر في الدنيا والآخرة. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله.

0: يلا
1: انا وشك
2: يلا
3: طريتي مع السومر.

0: قد ايه.
1: يا جماعه
2: لقوا كمان بغير، غيرت مشاعري بقيت بحب وعارف احس
3: بعد كده. ولما قررت ارجع
4: بقى عندي
3: ايه
4: تنجح. هو دي

0: تسلم.
1: يلا يلا مساني يلا.
2: اهلا يا
1: كوعي كوعي يلمس الحوض.
3: راديو صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاء

0: مراجعات ثنائية مع عدد من القادة بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش شميرتس إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل بارك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين 6 تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي 7 و8 تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين 6 تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. كأس العالم 2026 يدخل مراحله الحاسمة بعد إسدال الستار على دور 32. دخلت بطولة كأس العالم 2026 مرحلة الأدوار الإقصائية الحاسمة بعد إسدال الستار على منافسات دور 32 وانطلاق مباريات دور 16 في أول نسخة من المونديال تقام بمشاركة 48 منتخبا. وشاهد دور 32 منافسات قوية ومفاجآت مدوية، كان أبرزها خروج المنتخب الألماني أمام برغواي بركلات الترجيح وإقصاء هولندا على يد المغرب بطريقة نفسها، في حين تأهلت مصر إلى دور 16 بعد تفوقها على أستراليا بركلات الترجيح، بينما واصلت منتخبات البرازيل وفرنسا وإنجلترا والأرجنتين وإسبانيا والبرتغال مشوارها بنجاح نحو الدور التالي. ومع انطلاق منافسات دور 16 كان المنتخب المغربي أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعدما حقق فوزا كبيرا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، ليتأهل لمواجهة فرنسا التي تجاوزت برغواي بهدف سجله كيليان مبابي من ركلة جزاء. وشهدت البطولة واحدة من أكبر مفاجآتها بعدما أطاح المنتخب النرويجي بنظيره البرازيلي بنتيجة 2-2 بفضل تألق نجمه إيرلينغ هالاند ليبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه، كما انتزع المنتخب الإنجليزي بطاقة العبور إلى ربع النهائي بفوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2 في مباراة شهدت إثارة كبيرة حتى الدقائق الأخيرة ليضرب موعدا مع النرويج في الدور المقبل. ومن المقرر أن تختتم مباريات دور 16 الثلاثاء 7 تموز، حيث تلتقي البرتغال مع إسبانيا والولايات المتحدة مع بلجيكا والأرجنتين مع مصر وسويسرا مع كولومبيا، على أن تكتمل بعدها هوية المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي. وتنطلق منافسات الدور ربع النهائي 5-9 تموز مع اقتراب البطولة من مراحلها الحاسمة.

نومي أوساكا تطيح بسابالينكا من ثمن النهائي، وديكوفيتش ينفرد بالرقم القياسي لأكبر عدد انتصارات ببطولة ويمبلدون في التنس. شهدت بطولة ويمبلدون المفتوحة للتنس الأحد الخامس من تموز مفاجأة كبيرة بعدما أطاحت اليابانية ناومي أوساكا بالمصنفة الأولى عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا بفوزها بمجموعتين دون رد لتبلغ ربع النهائي للمرة الأولى في مسيرتها. وفي منافسات الرجال انفرد الصربي نوفاك ديكوفيتش بالرقم القياسي لأكبر عدد من الانتصارات في فردي الرجال ببطولة ويمبلدون بعدما حقق فوزه السادس بعد المئة متجاوزا الرقم السابق المسجل باسم السويسري روجر فيدرر. كما تأهل ديكوفيتش إلى ربع النهائي للمرة السابعة عشرة في مسيرته ليواصل سعيه نحو لقب جديد في البطولة الإنجليزية.

شارل كلير يفوز بجائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا 1 للمرة الأولى. حقق سائق فيراري شارل كلير الأحد الخامس من تموز أول انتصار له في هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات الفورمولا 1 بعدما توج بجائزة بريطانيا الكبرى على حلبة سيلفرستون محققا أول فوز له في هذا السباق. واستفاد لوكلير من تعثر متصدر البطولة الإيطالي كيمي أنتونيلي الذي واجه مشكلة في سيارته قبل نهاية السباق ليتراجع إلى المركز السادس عشر، فيما حل البريطاني جورج راسل ثانيا ولويس هاملتون ثالثا. وبهذا الفوز حقق لوكلير أول انتصار له منذ جائزة الولايات المتحدة الكبرى عام 2024 وأعاد فيراري إلى منصة التتويج بعد موسم صعب. التركي أركان طاش يفوز بلقب مصارعة قرق بنار الزيتية في أدرنة. توج المصارع التركي أركان طاش الأحد الخامس من تموز بلقب كبير المصارعين في النسخة 65 بعد 106 من بطولة قرق بنار التاريخية للمصارعة الزيتية التي أقيمت في ميدان سراي أيتشي بولاية أدرنة شمال غربي تركيا. وجاء تتويج طاش بعد فوزه في المباراة النهائية على منافسه فيض الله أكتورك عقب نزال اتسم بالقوة والإثارة وشهد محاولات هجومية متبادلة بين المصارعين. وتعد مصارعة قرق بنار من أقدم الرياضات الشعبية في تركيا ويتميز المشاركون فيها بدهن أجسامهم بزيت الزيتون قبل انطلاق المنافسات.

توجت لاعبة المنتخب الفلسطيني للكاراتيه مريم أمين بشارات الخميس 2 تموز بالميدالية الذهبية في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه التي استضافتها مدينة بوريتش الكرواتية بعد فوزها على الصربية آنا مانيلوفيتش بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية. وجاء تتويج بشارات بعد مشوار مميز في البطولة، إذ تغلبت في نصف النهائي على لاعبة أوكرانية بنتيجة 8-0 قبل أن تحسم النهائية وتضيف لقبا دوليا جديدا إلى سجلها. ووصف رئيس الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه محمد البكري الإنجاز بأنه مصدر فخر للشعب الفلسطيني، مؤكدا أنه يعكس التطور الذي تشهده رياضة الكاراتيه الفلسطينية.

أهلي حلب يفوز على الجيش ويحرز بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة القدم. توج نادي أهلي حلب الجمعة 3 تموز بلقب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم لموسم 2025-2026 بعد فوزه على الجيش بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب الحمدانية في حلب ضمن الجولة 30 من البطولة، وسجل محمد ريحانية وأحمد الأحمد هدفي المباراة ليحرز أهلي حلب لقبه 8 في تاريخه. وفي السياق، أعلنت وزارة الرياضة والشباب منح مكافأة مالية قدرها 200,000 دولار لأهلي حلب بطل الدوري، و100,000 دولار لنادي حمص الفداء وصيف البطولة، تقديرا للمستوى الذي قدمه الفريقان خلال الموسم.

مستمعينا الأعزاء، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها يومي 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش ميريتس، إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير

كبير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس باراك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس باراك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل باراك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين السادس من تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي السابع والثامن من تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين السادس من تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو.
وجرى الاستقبال

0: في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف، قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور، إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب، بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

جدتيه واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العرب. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب. وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلب. وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب. فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب. قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب. وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي. وامسحي دمع اليتامى وابسمي والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب. كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب. من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا غلب الواثب أم لم يغلب. فالتفت من قوة الفردوس يا فيصل العلياء وانظر واعجبي. أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب. وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب. ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب. رجفت بالأمس سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طرب. يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب. أينما جال بنا الطرف ثنى
وطيوف الزهو فوق الهدب. هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب. فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب، ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب. ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب. ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي؟ وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب. كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب. من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي، ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب. ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي؟ أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب؟ ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب؟ يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب. يا رواب القدس، يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي. يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي. دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب. لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب. فإذا مصر أغاني جلق، وإذا بغداد نجوى يثرب. ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب. كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي. أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدب. رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها يومي 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستار والمستشار الألماني فريدريتش ميرتس، إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير، إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس برك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس برك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل باراك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان

0: إلى اللقاء. دوران، قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين السادس من تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي السابع والثامن من تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين السادس من تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور، إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب، بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من 5 أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح.

يا عروس المجد، يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها.

لم تعطر بدماء حر أبي، درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب، وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب، لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي، وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب، وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي.

كثيف الحجب ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب ومن الطاغي الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب يا رواب القدس يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي يا رواب القدس يا مجل السنا يا رؤى عيسى على جفن النبي دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثرب ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدب رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها يومي 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش شميرتس، إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل بارك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين 6 تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي 7 و8 تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين ضرورة تعزيز التعاون بين الحلفاء لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة. فيما وصف رئيس اللجنة العسكرية في الناتو جوزيبي كافودراغوني تركيا بأنها حليف قوي وقدوة للدول الأعضاء بفضل قدراتها العسكرية وصناعاتها الدفاعية المتطورة. وزير الاقتصاد والصناعة السوري يبحث مع وفد ألماني التعاون الاقتصادي والاستثماري. بحث وزير الاقتصاد والصناعة السوري نضال الشعار الاثنين السادس من تموز في دمشق مع وفد ألماني برئاسة ممثل رابطة الأعمال الألمانية للشرق الأدنى والأوسط مايكل سوس سبل تعزيز التعاون الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات إلى سوريا. وتناول اللقاء الفرص الاستثمارية الواعدة في عدد من القطاعات الاستراتيجية إلى جانب بحث آفاق إقامة شراكات اقتصادية واستثمارية واستعراض تطورات البيئة الاستثمارية والإصلاحات الجارية لتعزيز تنافسية الاستثمار في البلاد. وأكد الشعار انفتاح سوريا وترحيبها بجميع المستثمرين الراغبين في المساهمة بعملية التنمية وإعادة الإعمار، مشددا على التزام الوزارة بالشفافية والوضوح في عرض الواقع الاقتصادي والاستثماري. رئيس الأركان التركي يستقبل نظيرته الكندية في أنقرة. استقبل رئيس هيئة الأركان العامة التركية سلجوق بيرقدار أوغلو الاثنين السادس من تموز نظيرته الكندية جيني كارجينان في العاصمة أنقرة قبيل انطلاق قمة حلف شمال الأطلسي الناتو. وجرى الاستقبال في مقر رئاسة هيئة الأركان العامة التركية بمراسم رسمية تخللها عزف النشيدين الوطنيين للبلدين وتحية حرس الشرف قبل أن يعقد الجانبان اجتماعا مغلقا بعيدا عن وسائل الإعلام. ويأتي اللقاء في إطار الاستعدادات لقمة الناتو التي تستضيفها تركيا يومي الثلاثاء والأربعاء للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. محافظة حلب تطلق مشروع صيانة وتأهيل طريق التحويلة الجنوبية بحضور وزير النقل. أطلقت محافظة حلب الاثنين السادس من تموز مشروع صيانة وإعادة تأهيل طريقة التحويلة الجنوبية الممتد من العقدة صفر حتى مطار حلب الدولي، وذلك بحضور وزير النقل يعرب بدر ومحافظ حلب عزام الغريب. ويتضمن المشروع إزالة الأنقاض وصيانة الطبقة الإسفلتية والأرصفة والحمايات المعدنية للجسور إلى جانب تجميل الجزيرة الوسطية وصيانتها وإنارة الطريق بالكامل، فيما تتولى تنفيذه المؤسسة العامة للبناء والتشييد. ويأتي المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق الحيوية وتحسين واقع النقل والخدمات في محافظة حلب بتزامن مع استمرار تنفيذ مشروع صفر حفرة لتأهيل الشوارع والمحاور الرئيسية في المدينة. الأمن الداخلي في إدلب يلقي القبض على عصابة متورطة في ترويج العملات المزيفة والمخدرات. ألقى قسم المباحث الجنائية في مديرية الأمن الداخلي بمدينة حارم في محافظة إدلب الاثنين السادس من تموز القبض على عصابة مؤلفة من خمسة أشخاص بعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة. وأوضحت قيادة الأمن الداخلي أن أفراد العصابة متورطون في ترويج العملات المزيفة والاتجار بالمواد المخدرة، إلى جانب تنفيذ عدد من عمليات السرقة، مشيرة إلى أن التحريات كشفت أيضا ضلوعهم في استهداف ممتلكات عامة وخاصة. وأضافت القيادة أن التحقيقات الأولية ومواجهة الموقوفين بالأدلة أسفرت عن اعترافات كاملة قبل إحالتهم إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وتأتي هذه العملية ضمن جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة والحد من تجارة المخدرات وترويج العملات المزيفة وتعزيز الأمن والاستقرار. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. يا عروس المجد.

0: عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. يا عروس المجد تيهي واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. لن تري حفنة رمل فوقها لم تعطر بدماء حر أبي. درج البغي عليها حقبة وهوى دون بلوغ الأرب. وارتمى كبر الليالي دونها لينا الناب كليل المخلب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. لا يموت الحق مهما لطمت عارضيه قبضة المغتصب. من هنا شق الهدى أكمامه وتهادى موكبا في موكبي. وأتى الدنيا فرقت طربا وانتشت من عبقه المنسكب. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي. وتغنت بالمروءات التي عرفتها في فتاها العربي. أصيد ضاقت به صحراؤه فأعدته لأفق أرحب. هب للفتح فأدمى تحته حافر المهر جبين الكوكب. وأمانيه انتفاض الأرض من غيهب الذل وذل الغيهب. وانطلاق النور حتى يرتوي كل جفن بالثرى مختضب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. حلم ولا ولم يجرح به شرف المسعى ونبل المطلب. يا عروس المجد طاب الملتقى بعدما طال جوى المغترب. سكرت أجيالنا في زهوها وغفت عن كيد دهر قلبي. وصحونا فإذا أعناقنا مثقلات بقيود الأجنب. فدعوناك فلم نسمع سوى زفرة من صدرك المكتئب. قد عرفنا مهرك الغالي فلم نرخص المهر ولم نحتسب. فحملنا لك إكليل الوفا ومشينا فوقها من نوب. وأرقناها دماء حرة فاغرفي ما شئت منها واشربي. وامسحي دمع اليتامى وابسمي والمسي جرح الحزانى واطربي. نحن من ضعف بنينا قوة لم تلن للمارج الملتهب. كم لنا من ميسلون نفضت عن جناحيها غبار التعب. كم نبت أسيافنا في ملعب وكبت أفراسنا في ملعب. من نضال عاثر مصطخب لنضال عاثر مصطخب. شرف الوثبة أن ترضي العلا غلب الواثب أم لم يغلب. فالتفت من قوة الفردوس يا فيصل العلياء وانظر واعجبي. أترى كيف اشتفى الثأر من الفاتح المسترق المستلب. وطوى ما طال من راياته في ثنايا نجمه المحتجب. ما نسينا دمعة عاصيتها في وداع الأمل المرتقب. رجفت بالأمس سكرى ألم فأسلها اليوم سكرى طرب. يا لنعمى خف في أظلالها ما حملنا من ركاب الحقب. أينما جال بنا الطرف انثنى وطيوف الزهو فوق الهدب. هذه تربتنا لن تزدهي بسوانا من حماة الندب. فلنصن من حرم الملك لها منبر الحقد وسيف الغضب، ولنسل حنجرة الشدو بها بين أطلال الضحايا الغيب. ضلت الأمة إن أرخت على جرح ماضيها كثيف الحجب. ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي، ما بلغنا بعد من أحلامنا ذلك الحلم الكريم الذهبي. أين في القدس ضلوع غضة لم تلامسها ذنابا عقربي؟ وقف التاريخ في محرابها وقفة المرتجف المضطرب. كم روى عنها أناشيد النهى في سماع العالم المستغرب. من لأبناء السبايا ركبوا للأمان البيض أشهى مركبي، ومتى هزوا علينا راية من طوت بين رخيص السلب. ومن الطاغ الذي مد لهم من سراب الحق أوها سببي؟ أو ما كنا له في خطبه معقل الأمن وجسر الهرب؟ ما لنا نلمح في مشيته مخلب الذئب وجلد الثعلب؟ يا لذل العهد إن أغضى أسا فوق صدر الشرف المنتحب. يا رواب القدس، يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي. يا رواب القدس، يا مجل السنا، يا رؤى عيسى على جفن النبي. دون عليائك في الرحب المدى صهلة الخيل ووهج القضب. لمت الآمال منا شملنا ونمت ما بيننا من نسب. فإذا مصر أغاني جلق وإذا بغداد نجوى يثرب. ذهبت أعلامها خافقة والتقى مشرقها بالمغرب. كل من قض عليها عاصف دفنته في ضلوع السحب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. بورك الخطب فكم لف على سهمه أشتات شعب مغضب. يا عروس المجد حسبي عزة أن أرى المجد ثنا يعتز بي. أنا لولاه لما طوفت في كل قفر مترام مجدب. رب لحن سال عن قيثارتي هز أعطاف الجهاد الأشيب. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. لبلادي ولرواد السنا كل ما ألهمتني من أدبي. الشاعر عمر أبو ريشة.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي رئيس وزراء بلغاريا على هامش قمة الناتو بأنقرة. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الاثنين 6 تموز رئيس الوزراء البلغاري رومين راديف في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش قمة حلف شمال الأطلسي الناتو المقرر عقدها يومي 7 و8 تموز. وجرى اللقاء في المجمع الرئاسي بعيدا عن وسائل الإعلام بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين الأتراك، بينهم وزير الخارجية هاكان فيدان. ويأتي الاجتماع ضمن سلسلة لقاءات ثنائية يعقدها أردوغان مع قادة الدول والحكومات المشاركين في القمة التي تستضيفها تركيا للمرة الثانية في تاريخها بعد قمة إسطنبول عام 2004. ومن المقرر أن يعقد أردوغان لقاءات ثنائية مع عدد من القادة، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريتش ميريتس، إلى جانب الأمين العام للناتو مارك روتي ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا. ومن المتوقع أن يجتمع أردوغان وترامب الثلاثاء في لقاء ثنائي يعقبه مؤتمر صحفي مشترك، فيما يقيم الرئيس التركي وعقيلته أمين أردوغان مأدبة عشاء على شرف القادة المشاركين. وتبحث القمة زيادة الاستثمارات الدفاعية داخل الحلف وتطورات الحرب في أوكرانيا، بمشاركة نحو 100 وزير إلى جانب كبار الدبلوماسيين وممثلي المنظمات الدولية. فيدان يستقبل السفير الأمريكي توماس بارك في أنقرة. استقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان سفير الولايات المتحدة لدى أنقرة والممثل الخاص إلى سوريا والعراق توماس بارك. وأفادت مصادر في الخارجية التركية الاثنين أن فيدان استقبل بارك في العاصمة أنقرة، ولم تتطرق المصادر إلى فحوى ما تناوله الجانبان خلال اللقاء. دوران قمة الناتو في أنقرة ستناقش مستقبل الحلف والنظام العالمي. أكد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية برهان الدين دوران الاثنين 6 تموز أن قمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تستضيفها أنقرة يومي 7 و8 تموز ستناقش مستقبل الحلف وكيفية تشكل النظام العالمي في ظل طرح مفهوم الناتو 3.0. وأوضح دوران أن القمة ستشهد أعلى مستوى من المشاركة على صعيد رؤساء الدول والحكومات، إلى جانب سلسلة من اللقاءات الثنائية التي ستبحث ملفات الدفاع والأمن ومستقبل الأمن الأوروبي وزيادة الإنفاق الدفاعي إضافة إلى القضايا الثنائية. وأشار إلى أن اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتناول ملفات دفاعية وأمنية إلى جانب التعاون التجاري ومشروع محركات المقاتلة التركية قائان وملف خلق بنك. وفي